0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطابقة تلالو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا حقكم يا دعكم
1: تم تدمير جميع العدو الموجودة في شيتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا ما تحيرنا فيها الشدة مع المسيرة مجالة أصغر من حلمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيام وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيام دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا. الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاءهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلاج، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. فوقنا الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتكلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية أي ظل يشتغل عليك يا أخو.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في.
0: من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعو ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التغاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت عاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاتها في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
3: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة، في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخدهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
2: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية من مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك أنه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد اللي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
3: أول حاجة خلينا ألخص من واقع حيثيات الحكومة، ألخص الوقائع، شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين وشوية والغرامة. الحصل أنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفاء اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية. في الصيدلية وجد المتهم تونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة شاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة، شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عبارة تسيء للقتيل او رؤسائه، وطبعا جاب في المحكمة جاء شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي أنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام، وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائه، وبرضو المتهم نفسه أنكر أنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقول لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام وأحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجزات الحكم قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الامير محمد احمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن الـ ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدانة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل لهم رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
2: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
3: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن انه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير انه هذا الصلح لا ما في اي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لانه المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
2: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضيفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
1: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطاب، خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار

0: الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية، والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة بتاعت تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق، لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
1: كيف يتم ذلك؟
0: هذا هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير الطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
1: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي. ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
0: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
1: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إن إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي شنو؟
0: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم مؤامتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مؤامتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سمع انتو في
0: بالنسبة لنا
1: انتو انتو في خطاب في
0: أكمل،
1: خطاب اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: الرؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل يعني تدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المهامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
3: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليهم؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معاهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضوء كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
2: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
3: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم، واقسم بالله ده كلام جميل. والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
3: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
2: أنا اللي حدق الجرس.
4: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتاع تلازم، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير الجميع هذا إن شاء الله. الله أكبر،
2: تحكم يا
3: تحكم
2: تحكم
1: تم تدمير جميع هذا الموجودة في موجود في شيتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
4: مسيرة واقف الآن
5: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دم حجنا وتحيرنا فيها الشدة مع المسيرة مجالها أصغر من حجمه النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جات للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة أو كذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطنين مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة في العلاجات، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها شوية أي ظل يشتغل عليك يكون.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام كنت أطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاحتمام بتاع المواطن ما في.
0: من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدأه ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: الأسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعره 225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70 عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5 كرتونة مكرونة ب 47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115 عندنا شوال العدس ب 120 شوال البصل ب 100 كان زيت فول 36 رطل
0: ب170. في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن مواصل معكم ما تبقى لنا
10: من أهلا راديو. وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو عام 2026. وحتى تتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
2: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر، بيحصل لها شنو؟ الناس جاء التهابات، انا من ضمن الناس اللي دي ازمة، اما علاش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني هسه المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا.
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائب عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
13: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت ألعوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعت المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضي الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة، يصف بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، أي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما لن يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم، وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأنها مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كان صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقديري أن اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وما بين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكونوا نهب لما يتم تداوله. والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو الرد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع مزعد بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس تمصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو منعكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
15: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها، ده تخدير يعني وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاع فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة، ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
16: بخصوص النقاط انت سألتم، أول حاجة فعلا مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي. طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنوك والرعاة المسيري البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقبايا الممكن تحصل طريقة معالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان نقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، التبادل ويتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق بدأ ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
16: هاي قرب كردفان هم قالوا هو كرئيس إدارة بتاع منطقة بيفيتو وذكروا بأنه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على أساس يقدر يسح لهم كلهم ونحن نجحنا في كلام ده بأنه مراسلين بصورة هنا طبعا استنكرناه لأنه ما موجود الإدارة بيهي بصندوق بيهي طبعا إدارة واحدة قالوها إدارة بيهي المنتخبة من رئيس السودان على أساس يقدر هو اللي يمشي الخدمات بتاع المنطقة أما بالنسبة للأخوة المسير الجاي جوفري بوكس طبعا من تعامله حسب الظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دول وفي كذا لتعاملهم كالناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحب للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيدوا من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعمل ده ما وارد لأنه الصندوق أو تعامل بتاع اليون في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياتي يتعامل معه أما الإدارة المنتخبة من السودان ويتعامل معه خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلت ومنطقة الميلت طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي نجاح لأنه كله غايد بقدر منه هنا يهود اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن جنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع السودان عمل دي ذاته ما عمل منطقي عمل ذي الحجي طبعا داخل بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في إنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش أرض وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن يعني نقول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجومة عملت السودان بالنسبة لأبيي للأحداث 11 اللي هو 14-11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في سلوك حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان أبتكر أن الحاجة دي طبعا برد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بردوا الكلام ده أكثر لكن نحن كالناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي
11: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات تبلت الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس اتخيل انه الخيم دي بتاعت الدمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب الناس دي للصبح ساحرت فينا في اطفال جاهم التهاب الناس الكبار برضو جاهم التهاب والبعوض حسة كتير بجد يعني كان موقف صعب المطر كبت شديد اليوم ديك المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد يعني ما تتخيل انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو الناس دي التهابات انا من ضمن الناس دي ازمة اما علاش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن يعني هسه المطر شايل بجد شايل ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين الناس دي قبل اليوم ادونا مشمعات لكن الناس بعتها للحوجة ما في قروش ما في شغل هنا المسكنات دي، حتى يعني الخدمات اللي بتجي ما قاعد تصلنا نحن المسكادولي والدلي لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بنعمل لكم شنو. في اللحظة دي لحد الآن ما جاء اي زول عشان يعرف انه نحن حنكون عندنا خيم ولا لا. وين الحكومة بتعدين الكردوفان هنا؟ ما شايفين ناس والله يا اخي. انا ما عارفة انت لو بتناشط المنظمات دي اللي اسمنا نحن ولا انتوا مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات. انا عن نفسي ما شايفة اي ان احنا من اليوم نكبر مصر دي ما في زوجة قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا. ما في زوجة قال لنا كده. رفعنا خيامنا يا هاني وماجدة وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو. والله ان احنا بنقول لوالد جنوب كردفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا، وحس الخريف حتى لو قلنا انه لان نرجع كادولي ما في طريقنا ليه الناس ما يندقوش عشان تريح، لكن هو روحنا علينا خليه يقدم لنا اللي يقدر عليه انه مثلا يخلينا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياننا. بيقدر ان نرجع لدياننا في اقرب زمن. كل حاجه انا غيرك توصلها لنا.

0: الخريف.
1: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
2: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدوين حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الأسعار اللي في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجئة جدا. أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%، زيادة ذاتها كانت ما مفهومة. يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة مثلا أديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار الدولار، وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد. يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله، تجي اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده. الزيادة كانت يعني اتوارت لأسبوع، بس السوق ثابت وهذه، لكن القوة الشرائية ضعيفة.
1: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو كابانجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمل للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمل حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1,000 كل رحلة فيها 600، يعني 1,800.

0: وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات وتفويجات عبر القضاء أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل للأرقام ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
0: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء و يعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم، معبر المصري الليبي، وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
0: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر. يعني ولينا لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للينا، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلينا مشتركة، يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره، الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل في مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وايضا احنا بنلمس يوميا انه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطالبة بتاعت العدو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر، تم تدمير جميع العدو الموجودة في شيتيو إن شاء الله. الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: مسيرة واقف الآن
3: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا ما تحيرنا بهذا الشيء. ذا مع المسيرة مجالة أصغر من حلمات النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جات للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت دمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا. الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاتهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة العلاجات، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. فوقنا الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك ياكم.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي، من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن. ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعو ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: الأسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 جركان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو، ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: راديو دبنجا راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت أعاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاته في مواجهة دكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
14: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح او بمدهم بمعلومات استخبارية او كده، في معظم الحالات دي هي احكام صادرة ضد اشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم اكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر أنه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لأنه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين أنفسهم والناس الثابت أنهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الآن أصدقاء للحكومة وعلى ماخدهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الآن أصبحوا نجوم في المجتمع.
13: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي أحمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة؟ وهل برأيك أنه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة أو السير في إجراءات التقاضي؟ وطبيعة المواد التي تم توجيه الاتهام بها للصيدلي أحمد شفا؟
14: أول حاجة خلينا ألخص من واقع الحيثيات الحكومة، ألخص الوقائع شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين شوية والغرامة. هل حصل إنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية، وجد المتهم بيتونس مع صديق اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة بشاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة، شاهد الدفاع ذكر أن المتهم لم يذكر أي عبارة تسيء للقتيل أو رؤسائه، وطبعا جاب في المحكمة جاء شاهدين قالوا في أقوالهم أنه سمعوا أنه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده أنه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها، يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي إنه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يعني يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائي، وبرضو المتهم نفسه أنكر إنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسند كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا إنه في أسباب تخلي المحكمة تتحوط في الأخذ بأقواله، وشاهد دفاع ما في أي أسباب تخلي المحكمة تتحوط حول أخذ أقواله وإنكار المتهم. هنا على الأقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في أي استثناء فيها، ما في أي مجال للمحكمة أن تحيل عنها. فيبقى السؤال ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف إنه المحكمة جاءت بتوليفة واللفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حيثيات الحكم قال إنه إذا حدث تعارض بين بينة الإثبات والنفي ترجح بينة الإثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات قال هذه القاعدة استنبطها أو عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الأمير محمد أحمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن الـ ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدارة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل له رواية لم تثبت صحتها، فهذا حكم معيب وباطل وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون، أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
13: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
14: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن أنه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير أنه هذا الصلح لا ما في أي قيمة لهذا القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
13: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضيفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
12: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحرب، لقاء خاص على راديو دبن.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها

0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني نصي، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب له نفس المرض المعدي. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول النصيح. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يسارين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع زادوا بتاعت اليدين، أول يدين زاد يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدليزون. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها، كده بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها، كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع ملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت ملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي طبعاً كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للدينا اللي عنده اسهال، ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضرب لكم. او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبشت لك في حته، قول في اي حته، حته فيها زحمه بتاع ناس، خطيت يدك مثلا في حته القليق اللي حته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك، وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم حتسبب لك المرض. واحد تكون عارف تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحاجات زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيرجعوا.

0: فيها كده. الأدوات المستعملة اليومية برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا قلنا على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض نزيف ورقد في السرير بتاع الزول النزيف، الزول النزيف جاء رقد، معناته الملاية اللي كانت يعني فيها كمية بتاع ميكروب وممكن تقليها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم القروش ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي الأهل نقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل، ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت، ممكن يتملد مثلا اللحمة من السوق، ممكن أثناء النقل، ممكن يا أثناء الطبيخ برضه، ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل الدين كويس ومثلا الزوار جاء وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوز واسطة الجراثيم، الزول أكل ممكن طوال تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو تنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتربورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا، يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لقلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذ كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم وقوتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، فأريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكور. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من قيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة من لسلام، نوبة من لسلام، سودان من لسلام، إركي من لسلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطالبة التلازم، الحمد لله مشينا شتيوه ونشطنا وتم تدمير الجميع العالم إن شاء الله. الله أكبر،
2: لا حقهم يا رب، لا حقهم، لا حقهم، لا حقهم، لا حقهم، لا حقهم، لا حقهم.
1: تم تدمير جميع العالم الموجودة في شتيوه إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: بصعد الجويز زي ما نزل بعرفه دين حقنا ما تحيرنا في هذا الشيء. ما المسيرة مجالها أصغر من حلمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
6: والله بعد المطر الخيام وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيام دي بتاعت دمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النحب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها شوية يظل يشتغل عليك يكون.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
9: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان، المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام اليوم بتاع المواطن ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
9: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعه ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا الخصوص
10: أسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 جركان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا فأهلا بكم.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026. وحتى تتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
13: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
12: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
14: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها ده تخدير يعني.
12: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
9: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
12: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
6: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو؟ الناس دي التهابات، انا من ضمن الناس اللي أزمة، اما معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني حس المطر شايل بجد شايل ما عارفين ان احنا.
12: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائبه عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثارها المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
14: فيما يتعلق بمسألة الأحكام صدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك ما عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية. فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
12: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
15: تحياتي. في تقدير أن اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وما بين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكون نهب لما يتم تداوله. والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو رد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع بزعة بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس تمصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
12: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو منعكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
16: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني، وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاعت فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق لرؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة. ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
12: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
17: بخصوص النقاط اللي سألتم، أول حاجة فعلا مبارا يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي. طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنغوك والرعاة المسيرية البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملين وقبائل ممكن تحصل طريقة لمعالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، والتبادل وتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
12: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
17: اي غرب كردفان هم قالوا هو كرئيس إدارة بتاع منطقة بيفيتو وذكروا بأنه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على أساس يقدر يسحل لهم كلنا ونحن نجحنا في كلام ده بأنهم مراسلين بصورة هنا طبعا استنكرناه لأنه ما موجود الإدارة بيهي بسطوقة بيهي طبعا إدارة واحدة اللغة إدارة بيهي المنتخبة من رئيس السودان على أساس يقدر هو اللي يمشي الخدمات بتاع المنطقة أما بالنسبة للأخوة على المسير الجاي جوفري بوكس طبعا من تعامله حصل ظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دهول وفي كذا نتعاملهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحبل للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيدوا من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعملية دي ما وارد لأنه الصندوق أو تعامل بتاع اليوان في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياتي يتعامل معهم أما الإدارة المنتخبة من السودان يتعامل معهم خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلت ومنطقة الميلت طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي دي لأنه كل واحد بكثير هنا يأخذ اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن الجنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع السودان عمل دي ذاته ما عمل منطقي عمل ذات الحجج طبعا ده بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا لأنه إنت ما ممكن تطالب مواطن في إنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن يعني نقول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجومة عملت السودان بالنسبة لأبيي للأحداث 11 اللي هو 14-11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في سلوك حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان أبتكر أن الحاجة دي طبعا بيرد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بيردوا الكلام ده أكتر لكن نحن كالناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي
12: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة
6: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس اتخيل ان الخيام دي بتاعت الدمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب الناس دي للصبح ساحرت فينا في اطفال جاهم التهاب الناس الكبار برضو جاهم التهاب والبعوض حسة كتير بجد يعني كان موقف صعب المطر كبت شديد اليوم ديك المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد يعني ما تتخيل انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو الناس دي التهابات انا من ضمن الناس دي ازمة اما علاش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن يعني هسه المطر شايل بجد شايل ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين الناس دي قبل اليوم ادونا مشمعات لكن الناس بعتها للحوجة ما في قروش ما في شغل هنا الانترنت دي، حتى يعني الخدمات اللي تجي ما قاعد تصلنا نحن نسكادولي والدلي لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بنعمل لكم شنو في اللحظة دي. لحد الآن ما جاء اي زول عشان يعرف انه نحن حنكون عندنا خيام ولا لا. وين الحكومة بتعدين الكرد وفان هنا ما شايفين ناس؟ لا يا اخي انا ما عارفة انت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا انت مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات. انا على نفسي ما شايفة اي ان احنا من اليوم نخبط مطلبي ما في زوجة قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا. ما في زوجة قال لنا كده. رفعنا خيامنا يا هاني وما ده وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو. والله ان احنا نقول لوالد القرطفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا وحس الخريف، حتى لو قلنا انه لاننا بيجي كادولي ما في طريقنا ليه الناس ما يندقوش عشان طريقه، لكن هو لو حن علينا خليه يقدم لنا اللي يقدر عليه انه مثلا يخلي لنا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياننا بالقدر ان نرجع لدياننا في اقرب زمن. دي الحاجه انا لا اتوصل على نفسي لوالدنا القرطفان. وثانيا يعني انه يسالونا موضوع الخيام دي حتى لو انه يناشدوا لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفتره بس فتره الخريف.
12: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل

0: لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
1: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعره ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الأسعار في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجئة جدا، أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%، زيادة ذاتها كانت ما مفهومة، يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة مثلا أديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225، الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها، هي الناس بتقول الدولار الدولار وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5، يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد، يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع، الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته، يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله تجي اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده، زيادة كانت يعني توارث لأسبوع، أسعى السوق ثابت وهذه لكن القوة الشرائية ضعيفة.
0: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات.

0: وتفريجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك. ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
0: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء و يعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان. وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبساط ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
0: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر. يعني واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات؟ وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات، أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعامل مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى، وليست جنح إجرامية يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية، طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد انه نحن رفعناهم في البصات واوصلناهم الى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند الـ اي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في إنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا إنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطابقة تلالو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا حقكم يا دعكم
1: تم تدمير جميع العدو الموجودة في شيتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا ما تحيرنا فيها الشدة مع المسيرة مجالة أصغر من حلمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيام وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيام دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قصن جمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلاج، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. فوقنا الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك ياكم.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان، المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في.
0: من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعو ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: الأسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70 عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5 كرتونة مكرونة ب 47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115 عندنا شوال العدس ب 120 شوال البصل ب 100 جركان زيت فول 36 رطل.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى ضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني احنا الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي المأخرنا، يعني انه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبيه. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبي.
8: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حق للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان، ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن، والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
9: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
8: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
9: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم ممارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده، وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية طوكر، ودي 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له بشكل بتاع اقتصاد.
10: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجزرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
9: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
10: نعم،
9: لأن التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتنا التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو داري يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوش في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق

0: هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
1: هل ده النقطة اللي أنا ماشي فيها؟
0: أها.
1: تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور اكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة، ثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عملها عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، تعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
0: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة. دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جات ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
1: وطبعا إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنواية الحسنة.
0: نعم.
1: على الرغم من أن المؤسسات السياسية ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام

0: الاقتصاد الاشتراكي. في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس ده. انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها يختاروا هما النظام بتاعهم الاقتصادي اللي دارين يشتغلوا عليه.
1: التعاون ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
0: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعياته التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

كثيرا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان، حتى نلتقي مرة أخرى. محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: Salaki, itar go ime hamla radi dobanga go wegene wajihinege ki ime eilanat koi khidma ama ki gidi radi dobanga. Tigo o tire ne behedigi bi innu tarjamagi yani lazim lahizebe wa enal etibardu tabibe bi innu barigo irda kasiriki ki sajilita eji wakiga ke nashra izaiye gaddimini wakiga mojat koi ime tetiri برره كده بسني في اي بدايه حلقه بانه رادي دوبانغا باريغوي نشرنيغي مسؤوليه تبرو برنامج كي ار كده استنديني معلومات كوي عامه محكمه جنايه دوليغو ويغنا بسنيغي كيغا لاغراض التوئيه والاعلام كوي عامغدي تردون الغاغيا كده وكيغا يعني تيغوي كده عكسنيغي سجل كوي عامه محكمه جنايه دوليكي خصوص غريت دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إذا إدوس رادي دبانغا كيدوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويغينا شرايينة ووادايينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي قوابة وسائق تيبغا معلومات تيبغا قوابة قدمي بي
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: أجوز نمرة أربعة بأنه كي يعني دليل مفصل لنور يعني مكتب قوي مدعي عام غير نيربت الدبي باقي دي وكيغا كيني OTP لينك كيني OTPLINK وبرنامج كيغا يعني إطارقوي سلسلة بتاع حلقات ويجينا نور تحقيق قوي من محكمة الجنائية الدولية غريه دارفور كي ديري قبضره كي دن دي نابوري مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولة كي اتار كوي كي عدل جمعيني كي اتار مهمي كي غايشان اوغو جرائم ارتكبكيني بيينو حاكمتي و جرائم كوي نو فاشر دو جنان دو تيري برور دي كي تحقيقو ديري اشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولة كي نيا تواصل دي بيجي لابد بيينو يعني منصة وي الالكترونيكو وغي استخدمي بي وكيغا منساغي OTP لينك نكينيغي spelling وغي OTPLINK أو رابط كوي OTPLINK نقطة ICC علامة ناقص CPI نقطة INT كبدو يوب نربو كرررر نغي دي OTPLINK نقطه اي سي سي علامه ناقص سي بي اي سي بي اي نقطه اي ان تي وكيغا يعني التحقيقوي ويغنا ديرغي بانه انجليزر اركيينيغي بانه انفستيجيشن جينيكيني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني دي اختارغنا اختصرغنا جي بغدي ترغنورو معلومات كوي نونر اوغي يعني تواصل ويغرين كنا نغيري برو عقد بيبي وإن وانغن عقد بيني وبريد الكتروني تنغ عقد بيني تلفوني تنغ عقد بيني وكيه خور مهمي يعني حتى إشان أوي محققين متابعة كنا بلقي تبغا بري تبغا إشان نقدرو يتواصلوا معاكم ونفس الوقت حتى قوينا تنغ دبلغيني برو ممكن قد بيني وفي نفس الوقت يعني ممكن حتى قوي تاري كيغا يعني ملخص تنغا يعني ناي اوغو مجرم تيكين نغرا تفاصيل اوغو دهايا كيرا تيما وقايا كي اغر تايري معلومات تنين ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تنغا فيديو تنغا اوراك مستند تنغا ممكن تغاني يعني قويني تاريكوي حادثة كتايرو كي اغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدميني وخريطة غرا موقي غوي الالكتروني غوي اودور ناقبوي قبضون نورين خريطة تاركي سكوكو قبضو جي قبضو ممكن كيغي بالضبط ممكن حدديني أو كيغي مثلا سوا كان مؤسسة ايغا غني ايغا مرفق عمي ايغا وي حدديني ممكن يعني تردو بالضبط حدديني وآخر حاجة جي بعد ما باريغي سكوكو ديني معلومات كنو يبني واني كيامي كياني جي تو هيريني سكوكو بينو معلومات كي كيني وكيغا بر انجليزي جي سميت كنكت بتاعي جي S-U-B-M-I-T وي بعد ما بريق الدنيا ممكن اونك ويجينا يعني اتصالك اكيد نكيا معلوماتي زيارة غريقة ممكن بعدك كينا وفي نفس الوقت تقول اكيد سندنا نجي دي بانه اتمنينا سيو تقول كورسي ريتري اقصى درجة السرية تقول تدي عشان برساندو جبوغا ومنا سوا يمي OTP link OTP LINK كيا كيغا بينو منصة معلومات جماعيه وباسرع طريقه وبامن طريقه وكور مضمونه كبدون نربه معلومات كي سكو كو به كويو مكتب كوي مده عام محكمه جنايه دوله كي كور يعني شكرا نيري وكور بجيغنو يعني ممتن
1: المحكمه الجنائيه الدوليه

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطابقة تلالو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا دعكم يا دعكم
1: تم تدمير جميع العدو الموجودة في شيتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا ما تحيرنا فيها الشدة مع المسيرة مجالة أصغر من حلمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاءوا التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلاج، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. فوقنا الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخو.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان، المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في.
0: من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعو ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70 عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5 كرتونة مكرونة ب 47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115 عندنا شوال العدس ب 120 شوال البصل ب 100 كان زيت فول 36 رطل.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو عام 2026 وحتى تتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها ده تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
2: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر، بيحصل لها شنو؟ الناس دي التهابات، انا من ضمن الناس اللي أزمة، اما ليش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني حس المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا.
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائب عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
13: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه يذهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قائد الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك ما عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية. فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر أنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس أنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة الغضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقديري أن اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وما بين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكون نهب لما يتم تداوله، والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو رد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع مزعد بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس موصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو منعكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
15: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها، ده تخدير يعني، وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاعت فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة. ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
16: بخصوص النقاط انت سألتم، أول حاجة فعلا مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي. طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنوك والرعاة المسيرية البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقبائل ممكن تحصل طريقة لمعالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، والتبادل ويتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
16: اي غرب كردفان هم قالوا هو كرئيس اداره بتاع منطقه بيفيتو وذكروا بانه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على اساس يقدر يصلح لهم كل الامر وان احنا نجحنا في كلام ده بانهم مراسلين بصوره هنا طبعا استنكرناه لانه ما موجود الاداره بيي بسطوقه بيي طبعا اداره واحده قالوا اداره بيي المنتخبه من رئيس السودان على اساس يقدر هو اللي يمشي الخدمات بتاع المنطقه اما بالنسبه للاخوه المسير الجاي جو في البوكس طبعا متعامل له حسب الظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دول وفي كذا نتعاملهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحب للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيد من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعمل ده ما وارد لأنه الصندوق أو التعامل بتاع UN في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياخي يتعامل معهم أما الإدارة المنتخبة من السودان يتعامل معهم خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلد ومنطقة الميلد طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي رجح لأنه كل واحد بقدر هنا يهود اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن جنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع السودان عمل دي جاهد ما عمل منطقي عمل ذي الحجي طبعا داخل بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا لأنه إنت ما ممكن تطالب مواطن في انه داد الانتخابات بيصير مواطن مش ارض وهو بيشوف نفسه الارض لكن ما مهتم بالمواطن يعني قول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجوم عملت السودان بالنسبه لابيي للاحداث 11 اللي هو 14/11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه تمشي في السلوك حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان أبتكر أن الحاجة دي طبعا برد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بردوا الكلام ده أكتر لكن نحن كناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي
11: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات تبلت الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس اتخيل ان الخيام دي بتاعت دمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب الناس دي للصبح ساحرت فينا في اطفال جاهم التهاب الناس الكبار برضو جاهم التهاب والبعوض حسة كتير بجد يعني كان موقف صعب المطر كبت شديد اليوم ديك المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد يعني ما تتخيل انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو الناس دي التهابات انا من ضمن الناس دي ازمة معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن يعني حس المطر شايل بجد شايل ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين الناس دي قبل اليوم التونة مشمعات لكن الناس بعتها للحوجة ما في قروش ما في شغل هنا الناس دي، حتى يعني الخدمات اللي تجي ما قاعد اتصلنا نحن الاسكادولي والدلي لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بدنا نعمل لكم شنو في اللحظه دي. لحد الان ما جاء اي زول عشان يعرف انه احنا حنكون عندنا خيام ولا لا. وين الحكومه بتاعت جنوب كردفان؟ هنا ما شايفين ناس والله يا اخي. انا ما عارفه انت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا انتوا مسؤولين عارفين اتجاهاتهم؟ يا ريت تكلموا لنا المنظمات. انا نفسي ما شايفه اي ان احنا من اليوم نكبر مطلبي. ما في زول جا قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا. ما في زول جا قال لنا كده. رفعنا خيمنا يا هاني وماش ده وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو. والله ان احنا بنقول لوالد جنوب كردفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا وحس الخريف. حتى لو قلنا انه لان نرجع قالوا ما في طريقه ليه الناس ما عندها كويس عشان تريح، لكن هو لو حن علينا خليه يقدم لنا اللي يقدر عليه انه مثلا يخلي لنا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لديارنا. بيقدر ان نرجع لديارنا في اقرب زمن. دي الحاجه انا غير توصلها لنا جنوب كردفان لوالد جنوب كردفان. وثانيا انه يسالونا موضوع الخيام دي حتى لو انه يناشدوا لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفتره بس فتره الخريف.
11: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
9: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الأسعار في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجأة جدا. أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%. زيادة ذاتها كانت ما مفهومة، يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة مثلا اديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قرب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا احنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد. يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله، تجيه اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده. زيادة كانت يعني توارت لأسبوع. السوق ثابت وهذه لكن

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل إلى مضابط هذه الحلقة. كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوينا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في

0: السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين؟
0: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إنه نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد، وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية، طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد انه نحن رفعناهم في البصات واوصلناهم الى محطتنا اللي هي الخرطوم، و بالتالي فنحن لا نساند اي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتعتراضه، الحمد لله مشينا شتيو ونشطنا وتم تدمير الجميع ان شاء الله. الله اكبر،
2: مشينا حقهم يا حقهم
1: حقهم حقهم
2: حقهم
1: حقهم، تم تدمير جميع هذه الموجوده في شتيو ان شاء الله.
2: الله اكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما يزول بعرفه دين حقنا ما تحيرنا فيها الشي ذا مع المسيرة مجالها أصغر من حجم النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
6: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النحب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوك.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دينكوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
9: أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن. ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
9: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا الخصوص
10: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ayúdame.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانعة في هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج إذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
1: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
2: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية. جاب واحد اسمه كامبل، كان بده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان. لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاول ينظم المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. وبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
1: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
2: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
1: نعم،
2: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
2: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور اكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بهم المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية، ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثه اخطاب رئيسيه او ثلاثه خطوط رئيسيه بتكون المثلث بتاعه. نمره واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونيه وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجامعات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجامعات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجامعات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذلك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن النميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهرت تاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
2: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم.
2: على الرغم من ان المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة بنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد اللي يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
2: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

كثيرا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو احد اعلام الاقتصاد السوداني الاخ مجاهد علي حسن. الاخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إنهم سانين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين قرط دلين ألمبس كوانتاو إياه نأوتون جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جيس باليتيا نا كوان أي سينكين واسلين كيني نكيه معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا كل كي كورانا رسميا.
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: دارفورين تحقيقاتا إن برنامج على محكمة الجنائية الدولية تحقيقات الرسين دارفور لي دارفورين برو الساسونا آنين إنا na jinienen kwa si asa jeninga na utonga taranga iribitul min shahare arba lehadde shahare saba malfen talato shirile. Na pa shirin kwa si dok asa utonga songa iribitul ela sale ala dieng dem kuritiengi min yom khamso shirin lehadde yom sabo shirin shahare ashara am alfen khamso shirile. Na kela jeninga si asa jeniona kidieng konga karul na kaware nakin jeninga si asak nakin jeninga asak kainga na indelinga na mudail amin maktabin kwa mahkama janaiya duwali ale al kaina adilanga si dorol kawe alan kela mujrima si hakimen kal kela jarimengang ala jinene na fashir ingi na mudail amin maktab jarimenga kitsinyetting lou ala dering atrafa kawe nyetting din jenyingi kin korangale almuhimi ati illon na duo idyanna daha yangale jang wala ala ele duo sis ole duo sis jalon nasim mati mahkamasi nyingi wala al illon nas tausigata jang inna suwara wala na video nga nas jaranga kele jerime ngang wala ba illon na duo diksi giwo ki ngalale wala ki njarungale kele video ngan duo alni kwasi kiureli بس مدعي الامي مكتبين كوا سي يالدو نالانسان كين واسيلين بين كين انوان او تي بي لينك نكتا اي سي سي داش سي بي اي نكتا اي ان تي نتاني وا او تي بي لينك نكتا اي سي سي داش سي بي اي نكتا INT wala gal naske whatsappin dora jaldo ke in rakam ali yey 00 itnen talata khamsa tisa arba tamania itnen saba tamania 06 nestane tuyawi 00 itnen talata khamsa تسعة أربعة ثمانية اثنين سبعة ثمانية صفر ستة نكدي أن تواصل سي الكسير كندي
1: المحكمة الجنائية الدولية.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولأنها كانت ما موجودة طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية.

0: منه. لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه أربع أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلمن تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة

0: وي ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطر، الخطر، العلامات الخطرة جدا، وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة، يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبكون في تعب شديد طبعا، وفي بكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح، حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك، الواحد بيخش في صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتعتراضه، الحمد لله مشينا شتيو ونشطنا وتم تدمير الجميع ان شاء الله. الله اكبر،
2: مشينا حقهم يا
1: حقهم
2: حقهم
1: حقهم، تم تدمير جميع هذه الموجوده في شتيو ان شاء الله.
2: الله اكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: بصعد الجويز زي ما نزل بعرفه دين حقنا ما تحيرني الشي ذا مع المسيرة يرى أصغر من حلمة النصيبة.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا. الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، أسع في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية أي ظل يشتغل عليك يا أخوة.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بالوزير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن.
0: من جهة أخرى، نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا، معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي، داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص:
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي، كان منسق بدعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية، وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة، وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار، مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم، عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70، عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5، كرتونة مكرونة ب47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115، عندنا شوال العدس ب120، شوال البصل ب100، جركان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية، حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه، ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد، وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق، اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة، واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو، ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، وحتى تتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
2: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر، بيحصل لها شنو؟ الناس جاء التهابات، انا من ضمن الناس اللي ازمة، اما علاش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني حس المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائبه عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثارها المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
13: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. وأنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق، تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو اللي حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقدير أن اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وما بين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكون نهب لما يتم تداوله. والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو رد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع بزعة بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس تمصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو منعكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
15: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني، وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاعت فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة، ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
16: بخصوص النقاط انت سألتم، أول حاجة فعلا مبارا يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي، طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنغوك والرعاة المسيرية البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملين وقبائل ممكن تحصل طريقة لمعالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، والتبادل وتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
16: اي قالوا كردفان هم قالوا هو رئيس إدارة بتاع منطقة بيفيتو وذكروا بأنه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على أساس يقدر يصلح لهم كلهم ونحن نجحنا في كلام ده بأنهم مراسلين بصورة هنا طبعا استنكرناه لأنه ما موجود الإدارة بيهي بسطوقة بيهي طبعا إدارة واحدة قالوها إدارة بيهي المنتخبة من رئيس السودان على أساس يقدر هو اللي يمشي الخدمات بتاع المنطقة أما بالنسبة للأخوة على المسير الجاي جوفري بوكس طبعا من تعامله حسب الظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دهول وفي كذا نتعاملهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحبل للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيدوا من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعمل ده ما وارد لأنه الصندوق أو التعامل بتاع اليون في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان الوزير الفقير مياتي يتعامل معهم أما الإدارة المنتخبة من السودان يتعامل معه خارج اللواء في منطقة بتاع الميلت ومنطقة الميلت طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي دي لأنه كل واحد بكثير هنا يأخذ اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن الجنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع السودان عمل دي ذاته ما عمل منطقي عمل ذي الحجج طبعا ده بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا لأنه إنت ما ممكن تطالب مواطن في إنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن يعني قول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجومة عملت السودان بالنسبة لأبيي للأحداث 11 اللي هو 14-11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في سلوك حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان أبتكر أن الحاجة دي طبعا برد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بردوا الكلام ده أكتر لكن نحن كالناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي
11: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات تبلت الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس اتخيل ان الخيام دي بتاعت الدمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب الناس دي للصبح ساحرت فينا في اطفال جاهم التهاب الناس الكبار برضو جاهم التهاب والبعوض حسة كتير بجد يعني كان موقف صعب المطر كبت شديد اليوم ديك المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد يعني ما تتخيل انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو الناس دي التهابات انا من ضمن الناس دي ازمة معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن يعني هسه المطر شايل بجد شايل ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين الناس دي قبل اليوم ادونا مشمعات لكن الناس بعتها للحوجة ما في قروش ما في شغل هنا الناس دي، حتى يعني الخدمات اللي بتجي ما قاعد تصلنا نحن ناس كادولي والدلي. لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بنعمل لكم شنو في اللحظه دي، لحد الان ما جاء اي زول عشان يعرف انه نحن حنكون عندنا خيام ولا لا. وين الحكومه بتاعت كردفان؟ هنا ما شايفين ناس. والله يا اخي انا ما عارفه، انت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا انتوا مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات. انا على نفسي ما شايفه اي ان احنا من اليوم نثبت مصر دي، ما في زوجة قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا، ما في زوجة قال لنا كده. رفعنا خيامنا يا هاني وماجدة وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو. والله ان احنا نقول لوالي جنوب كردفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا، وحس الخريف حتى لو قلنا انه لان نرجع كادولي ما في طريقنا، ليه الناس ما يندقوش عشان تريح، لكن هو لو حن علينا خليه يقدم لنا اللي يقدر عليه، انه مثلا يخلينا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياننا، بيقدر ان نرجع لدياننا في اقرب زمن. دي الحاجة انا غيرك توصل على نرجعنا لوالي جنوب كردفان. وثانيا انه يسألونا موضوع الخيام دي، حتى لو انه يناشدوا لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفترة بس بفترة الخريف.
11: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
9: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعره ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الأسعار اللي في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجأة جدا. أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%، زيادة ذاتها كانت ما مفهومة. يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة مثلا أديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد. يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله، تجي اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده. الزيادة كانت يعني توارت لأسبوع، أسعى السوق ثابت وهذه، لكن القوة الشرائية ضعيف.
11: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
17: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي

0: تفاصيل وإلى مضابط هذه الحلقة. كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
1: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمل حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مودينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام، ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
0: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
1: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء و يعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم، معبر المصري الليبي، وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
0: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
1: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر. يعني ولينا لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للينا، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلينا مشتركة، يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة

0: كتابة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة. هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة، والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس انهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الاخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية او قوانين اخرى، انما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الاشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية، طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم. وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحة. ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا نحن بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المضاربة بتاعت العدو، الحمد لله مشينا شتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا تحكم يا رب، تحكم
1: تم تدمير جميع العدو الموجودة في شتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا ما تحيرنا جهد الشدا مع المسيرة يرى أصغر من حجمه النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل ان الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي اصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في اطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلاج، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا ب70 و60، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في صيدلات، ده بيكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوك.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في.
0: من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: الأسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 جركان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان نستمع نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل.
13: مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
14: تسلم. هو في الحقيقة يدوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أي لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
15: كيف يتم ذلك؟
14: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يلقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
15: نعم أستاذ الصادق واضح، ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
14: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول في الرباعية والكماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب واقع يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة، لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
15: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه، اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
14: اللي بيعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
15: سمع انتو
14: بالنسبه لنا
15: انتو في خطاب في
14: أكمل.
15: خطاب اوكي تفضل.
14: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على اراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
15: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
14: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
15: نعم، ممكن تبين تلخيص لهذه الرؤى؟
14: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقاءنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
15: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
14: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لابد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
15: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
14: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
15: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
10: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026. الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد الذهب السوداني ويمنع تصدير الزئبق والسنايد. ترحيب واسع بحظر أوروبا لاستيراد الذهب وشعبة مصدري الذهب تحذر من تضاعف خطر التهريب. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة مسيرة شمال غربي الأبيض. الجيش يعلن السيطرة على منطقة فشفون في النيل الأزرق أمس. مسعد بولس المزاعم الأخيرة التي تفيد بقبول القضايا الجوهرية بالكامل غير دقيقة. نقابة الصحفيين تدين احتجاز الصحفية مها التلب وترحيل الصحفي نادر عطا من الخرطوم إلى بورسودان للتحقيق معه. الدولار يعاود الارتفاع ويصل إلى أكثر من 5800 على الرغم من إجراءات بنك السودان. السودان يرفض إدراج أبيي ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. عمليتا نهب مسلح تطالان موتر ومبالغ نقدية في ريف كسلة يوم أمس ودعوات لتدخل الشرطة. احتجاجات ومخاوف من إغلاق ميناء بورسودان بسبب حكم قضائي ألغى زيادة سعر النولون لعمال الكلات. أزمة حادة في مياه الشرب في الصالحة بأم درمان بسبب انحدار مياه النيل. مساعي في ولاية البحر الأحمر لجلب بارجة أخرى تنتج 100 ميجاوات لحل مشكلة الكهرباء. تسجيل عدد 4 حالات إصابة بالكوليرا في جنوب دارفور منها حالتين وافدتين وحالتين من نيالا وكاس. مفوضية اللاجئين تعلن تقديم مساعدات نقدية ل 260 أسرة لاجئة و 100 أسرة من النازحين داخليا في بورسودان. مفوضية اللاجئين وصول نحو 934 ألف لاجئ سوداني إلى دولة تشاد منذ اندلاع الحرب. مجموعة محامي الطوارئ في السودان تحذر من إرسال جهات أمنية صورا مزيفة إلى أسر مواطنين مخفيين قسرا. الأمم المتحدة تكشف أن 825 ألف طفل سيعانون من سوء التغذية الحاد خلال 2026. الأمين العام للجامعة العربية: الأزمة في السودان مأساة إنسانية وسياسية تستوجب تحركا عربيا ودوليا عاجلا. مجلس الوزراء يبحث قضايا التهريب والمخدرات في عدد من الولايات الحدودية. مجلس الأمن يستمع لتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الأربعاء. وزارة الصحة الاتحادية تعتمد الاستراتيجية القومية الخمسية لبرنامج التحصين في السودان للفترة من 2026 وحتى 2030. الإرصاد الجوي يكشف عن ارتفاع درجة الحرارة في الشمال وأمطار بمعظم الولايات ونشاط رياح بالبحر الأحمر والوسط. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: Rádio da Banha.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني.

0: الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد، أهلا ومرحبا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، هم القصة دي احنا لو قدرنا نتكلم عنها بنرجع ل الفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود مترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو أنت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس، في الأطراح، في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه، ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه. عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كان بده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة، ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937 1936 أنا هذي أتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة انت زي ما ذكرت في بداية حديثك ان السودانيين هم اصلا مجتمع تعاوني؟ يعني الناس بتكلموا ويقول لك ايت لايت تجدع بعيد، والناس بالناس

0: قل برب العالمين. يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر إنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكله الكبيره جدا ان بتواجه التعاون التدخل السياسي،
0: نعم
1: لانه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الاساسيه بالنسبه للتعاون. المبادئ الاساسيه بالنسبه للتعاون الناس المصدروا لها اول حاجه حريه الاختيار في الدخول الى التعاون، حريه الاختيار في الدخول الى الجمعيه التعاونيه، ده اول بند من البنود السبعه بتاعت التعاون. الداكا ممارسه الديمقراطيه التعاونيه، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونيه، وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعيه التعاونيه، وهم اللي يختاروا في اي نشاط تعمل الجمعيه التعاونيه. وطبعا كل مجتمع من خلال موارده الموجوده بيتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو داير يشتغل فيه، وبين المناطق الزراعيه حتنشئ جمعيات تعاونيه زراعيه في المناطق الصناعيه، رغم انه احنا عندنا شح في موضوع المناطق الصناعيه ده، لكن في النهايه حتنشئ جمعيات تعاونيه صناعيه في المناطق الريعيه. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
0: هل
1: تتدخل.
0: تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
1: ما هو
0: هل
1: ده النقطة اللي أنا ماشي فيها.
0: أها
1: تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية، مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجوده في المجتمعات دي. زي مثلا فور اكزامبل الانغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونيه والاتحادات التعاونيه لانها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لانها تسيطر عليهم عشان توجه بهم المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونيه وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونيه. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا بنجي نقسم القطاع التعاوني، بنقسمه لثلاثة، ثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية. وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي، اللي هو ده التشريع اللي بتتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عملها عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة دي. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعيين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
0: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة. دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا، يعني ظهر التاكسي التعاوني وما أعرف نسخة للعثمان وما بعرف إيه وإيه دي كلها تجارب. الإنقاذ جات ضربت الحركة التعاونية بإرثها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاضها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
1: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
0: نعم.
1: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه. لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد اللي دارين يشتغلوا عليه.
0: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
1: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو
1: أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية.
0: فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطالبة التلازم، الحمد لله مشينا شتيوه ونشطنا وتم تدمير الجميع هذا إن شاء الله. الله أكبر،
2: لا حكم يا لا حكم
1: تم تدمير جميع هذا الموجودة في موجود في شتيوه إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: بصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين الحلقنا ما تحيرنا فيها الشي ذا مع المصير مجالة أصغر من حلمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم فيها قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت دمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب، قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها شوية يزول يشتغل عليك ياكم.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بداعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا الخصوص
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 يركان الزيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026. وحتى تتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها ده تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
2: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحتشجر، بيحصل لها شنو؟ الناس دي التهابات، انا من ضمن الناس اللي أزمة، اما معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني حصل المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائب عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
12: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه يذهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت ألعوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك ما عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية. فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي لقبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدم المحاكم، وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف انت اخلق كروت ضغط، اخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء او استقلال القضاء، لانها مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الان وبيصدر في الاحكام. فانا افتكر انه الاحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقدير أن اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت أنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وبين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكون نهب لما يتم تداوله. والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو الرد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع مزعد بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس توصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو من عكس بحسب تقديره التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني، وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاعت فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار الشامل. ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
15: بخصوص النقاط اللي تسألتم، أول حاجة فعلا مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي. طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنوك والرعاة المسيرية البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقضايا ممكن تحصل طريقة معالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، والتبادل ويتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
15: اي غرب كردفان هم قالوا هو كرئيس اداره بتاع منطقه بيفيتو وذكروا بانه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على اساس يقدر يصحح لهم كل الامر وان احنا نجحنا في كلام ده بانهم مراسلين بصوره هنا طبعا استنكرناه لانه ما موجود الاداره بيي بسطوقه بيي طبعا اداره واحده قالوا اداره بيي المنتخبه من رئيس السودان على اساس يقدر هو اللي يمشي الخدمات بتاع المنطقه اما بالنسبه للاخوه المسير الجاي جو في البوكس طبعا متعامل له حسب الظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دول وفي كذا نتعاملهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحب للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيد من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعمل ده ما وارد لأنه الصندوق أو التعامل بتاع اليوان في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياتي يتعامل معهم أما الإدارة المنتخبة من السودان يتعامل معهم خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلت ومنطقة الميلت طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي دي لأنه كل واحد بقدر هنا يأخذ اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن الجنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع السودان عمل دي جهد ما عمل منطقي عمل ذي الحجي طبعا داخل بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا لأنه إنت ما ممكن تطالب مواطن في انه ده الانتخابات بيصير مواطن مش ارض وهو بيشوف نفسه الارض لكن ما مهتم بالمواطن يعني قول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجومه عملت السودان بالنسبه لابيي للاحداث 11 اللي هو 14-11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في سلوك حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان أبتكر أن الحاجة دي طبعا برد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بردوا الكلام ده أكتر لكن نحن كالناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي
11: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات تبلت الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس اتخيل انه الخيام دي بتاعت دمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب الناس دي للصبح ساحرت فينا في اطفال جاهم التهاب الناس الكبار برضو جاهم التهاب والبعوض حسة كتير بجد يعني كان موقف صعب المطر كبت شديد اليوم ديك المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد يعني ما تتخيل انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو الناس دي التهابات انا من ضمن الناس اللي ازمة معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن. يعني هسه المطر شايل بجد شايل, ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين. الناس دي قبل اليوم التونه مشمعات, لكن الناس بعتها للهوجة, ما في قروش ما في شغل هنا. الناس دي حتى يعني الخدمات اللي بتجي ما قاعد اتصلنا نحن نسكادولي والدلن لحد هسه ما جانا مسؤول قال لينا انت دي نعمل لكم شنو. في اللحظه دي لحد الان ما جاء اي زول عشان يعرف انه نحن حنكون عندنا خيام ولا لا. وين الحكومه بتاعت كردفان؟ هنا ما شايفين ناس. والله يا اخي انا ما عارفه انت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا انتوا مسؤولين عارفين اتجاهاتهم. يا ريت تكلموا لنا المنظمات. انا نفسي ما شايف اي ان احنا من اليوم نكبر مطفي. ما في زوجة قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا. ما في زوجة قال لنا كده. رفعنا خيامنا يا هاني وماش ده وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو. والله ان احنا بنقول لوالد جنوب كردفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا وحس الخريف. حتى لو قلنا انه لاننا بجهكادولي ما في طريقة ليه الناس ما يندى كويس عشان تريح, لكن هو يحن علينا اللي يقدم لنا اللي يقدر عليه انه مثلا يخلينا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياننا. بيقدر ان نرجع لدياننا في اقرب زمن. الحاجة انا غيرك توصلها لنا جنوب كردفان لوالد جنوب كردفان. وثانيا انه يسألونا موضوع الخيام دي حتى لو انه يناشدوا لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفترة بس بفترة الخريف.
11: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع, مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
9: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225, عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175, عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70, عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5, كرتونة مكرونة ب 47, عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120, شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115, عندنا شوال العدس ب 120, شوال البصل ب 100. دي الأسعار في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجئة جدا. أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%. الزيادة ذاتها كانت ما مفهومة, يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي, يعني هي زيادة مثلا اديك مثال بسيط, شوال السكر زينة 50 كيلو, يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170, يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270, يعني زيادة كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5, وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد. يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225, يعني القوة الشرائية بقى ضعيفة شديد, يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله, تجي اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده. الزيادة كانت يعني توارت لأسبوع, بس السوق ثابت وهذه, لكن القوة الشرائية ضعيفة.
11: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد, دمتم بخير وعافية.
16: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من

0: كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القضاء أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده ما آخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
0: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء و يعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين؟
0: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل السودان، ويصل السودان الخرطوم وليس أي مكان آخر. يعني ولينا لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للينا، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلينا مشتركة، يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات؟ وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
0: أصلا هذه اللجنة

0: خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودة، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام. وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية، طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد إنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره. الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وايضا احنا بنلمس يوميا إنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين. وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطن أبي، ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المضاد بتاعت العدو، الحمد لله مشينا شتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا تحكم يا رب، تحكم
1: تم تدمير جميع العدو الموجودة في شتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفه دي الحجنا ما تحيرنا جهد الشدا مع المسير الغيرة أصغر من حجمه النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إنه الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في صيدلات، ده بيكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوك.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن.
0: من جهة أخرى، نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا، معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي، داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص:
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي، كان منسق إداره ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية، وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة، وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار، مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: الأسعار الأساسية، المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم، عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70، عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5، كرتونة مكرونة ب47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115، عندنا شوال العدس ب120، شوال البصل ب100، كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية، حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه، ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد، وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق، اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة، واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو، ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. تابعنا في الأيام الماضية تحركات إقليمية ودولية مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة السودانية، وفي السياق ده برزت زيارة الوفد الأمني والدبلوماسي الأوغندي للخرطوم كتحرك من جهة الجوار الأفريقي برئاسة مبعوث الرئيس يوري موسيفيني للسلام، واللي هو مدير المخابرات الأوغندية جوزيف أكوت. وجاء الخرطوم في 3 يوليو السبت الماضي وسلم رسائل من الرئيس الأوغندي للرئيس عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار. الزيارة دي عادت إلى الواجهة تساؤلات حول طبيعة الدور اللي بتسعى أنه تلعبه أوغندا في السودان. فالعلاقات بين الخرطوم وكمبالا معروف أنه طابع كان أمني استخباراتي، لكن تعيين مبعوث للسلام في السودان لجانب الاتصالات الجامبيها الوفد مع المسؤولين في الخرطوم بشير لرغبة أوغندية في الانخراط بصورة أكبر في المسار السياسي والدبلوماسي، وربما طرح تكون أوغندا تحمل مبادرة جديدة للتقريب بين أطراف النزاع. ليه؟ لأنه الفترة الفاتتة والأشهر الماضية شهدنا تحركات وزيارات معكوكية قام بها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار لكمبالا عدة مرات، وبعديه يمكن في زيارته في فبراير بعده استقبل الرئيس موسيفيني قيادات تحالف تأسيس، وأعلن كان رئيس التحالف وقائد قوات الدعم السريع أن موسيفيني أبلغهم بأن حكومة السودان طلبت من أوغندا القيام بدور الوساطة لإنهاء الأزمة. فما الذي تغير في الموقف الأوغندي؟ وهل تملك أوغندا من العلاقات والنفوذ ما يؤهلها للعب دور الوسيط بين أطراف الحرب؟ وكيف يمكن أن تتقاطع أي مبادرة أوغندية مع المبادرات الإقليمية والدولية المطروحة الآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة السفير السابق في كمبالا السيد عادل شرفي، وكذلك الدكتور عبد الناصر علي الفكي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات، لنقرأ معهم أبعاد التحرك الأوغندي وفرص نجاحه وما يمكن أن يعنيه بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام، ونبدأ بسعادة السفير عادل شرفي حول أبعاد هذه الزيارة ويعني والتحولات في العلاقات السودانية الأوغندية من علاقات ذات طابع أمني استخباراتي إلى علاقات دبلوماسية سياسية أكثر في المرحلة الجاية وانخراط أوغندا في ملف السلام في السودان.
2: مرحب بكم وسلام عليكم، وأرحب بإذاعة دبنجا وحول المبادرة الأوغندية أو زيارة الوفد الأخير الأوغندي للسودان في أو بور سودان في 3 يوليو 26 الماضي. الحقيقة هذه الزيارة هي كانت الأخيرة من سلسلة زيارات بدأت بزيارة السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة لأوغندا في 13 فبراير هذا العام 26، ثم تبعتها في نفس الشهر في 20 فبراير زيارة من الفريق أول حميدتي ووفد من ال حكومة تأسيس كان على رأسه حلفاؤه سيد عبد العزيز الحلو، الهادي السيد الهادي دريس، السيد الطاير حجر، ورئيس الوزراء محمد حسن تعيش. وفي تلك الزيارة صرح حميدتي أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس موسيفيني، وجاء على وفد ضخم وكبير، وفي نهاية الزيارة صرح بأنه الزيارة كانت لي أو كما فهم من الرئيس موسيفيني أنه حكومة بورسودان طلبت من دولة أوغندا التوسط بين الطرفين. بعد 5 أشهر من زيارة حميدتي جاءت زيارة الوفد الأخير في كما ذكرنا في 3 يوليو، والوفد هام جدا حقيقة. كان بتكون رئيس الوفد هو مبعوث الرئيس موسيفيني، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية السفير جوزيف أكوت، وضم وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أودينغو أكوي، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الفريق أول موهوزي وانجيري، ودكتور راشد يحيى سفير أوغندا لدى السودان. وفي هذه الزيارة تمت مقابلات عديدة، منها مقابلة مع الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، ومقابلة الفريق أول مفضل مدير جهاز المخابرات، ومقابلة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس. بالنسبة لسؤالكم حول الرسالة التي أوصلها الوفد الأوغندي لحقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في اعتقادي تهدف الرسالة إلى توحيد الرسالة لطرفي القيادة السودانية. ففي الوقت نفسه أرسلت دعوة إلى الفريق الأول البرهان رئيس مجلس السيادة في حكومة الأمر الواقع، وتمت مقابلته ومقابلة نائبه، وهذا يدل على أن أوغندا تريد أن تؤكد أنها لا تتعامل مع شخص واحد أو طرف واحد، وإنما مع مؤسسات الدولة السودانية وقياداتها السياسية. ثانيا، الرسالة لعقار في اعتقادي لتشجيعه على الضغط والاستمرار في المبادرة بطلب توسط أوغندا، والحرص على استمراره في هذا الدور والمبادرة، وهي كرت وضع في يد عقار للدفع بهذه الوساطة. كما أن التصريح بأن كمبالا لا تعترف بأي حكومات موازية، تلك رسالة هامة أيضا، وتعني رفض أي محاولة لإطفاء الشرعية مع حكومة تأسيس أو أي حكومات أخرى تنشأ خارج مؤسسات الدولة الغائمة، وتأكيد أن أوغندا لا ترى الحل في تقسيم الشرعية بين حكومتين، وأن الانسجام مع الموقف الذي يتزايد إغليبيا وأفريقيا بضرورة الحفاظ على وحدة السودان. وأخيرا، يعتبر هذا تطورا مهما إذا قورنا بالاتهامات السابقة من حكومة الأمر الواقع لأوغندا بأنها أقرب إلى قوات الدعم السريع، وهي رسالة أيضا تخدم استعادة الثقة وفتح صفحة جديدة مع حكومة البرهان، ودعوته لزيارة كمبالا تذهب في طريق تأكيد لعبها لدور الوسيط الإقليمي المقبول من الطرفين. كذلك التحرك الأوغندي، خاصة الزيارة الأخيرة، كأنه إعلان أو للأطراف الأخرى أن أوغندا ليست خارج المشهد، بل يجب أن تكون جزءا من أي منصة تفاوضية مستقبلية، سواء برعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى. وفي اعتقادي أننا يمكن أن نصف ما يجري أنه مبادرة أوغندية للوساطة أو مسار وساطة أوغندي، ولم تصل إلى أن تكون وساطة مكتملة الأركان، وتم قبول أجندتها من الطرفين حتى الآن، وربما يتضح ذلك بعد زيارة الفريق البرهان لكمبالا.
1: وبرحب بضيفي الكريم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
3: طيب سعيد جدا بأنه أكون اليوم في رحاب المستمعين ومستمعات راديو دبنجا، الإذاعة التي تخاطب كل الحيشان في السودان من معسكرات النازحين واللاجئين وكل الذين يعانون بسبب الحرب. فهذه الإذاعة هي تقدم ما يمكن أن يسهم في سودان غوي وطني ديمقراطي. وشكرا السيد معيد ومقدم البرنامج الأستاذ سليمان سري وكذلك أسرة راديو دبنجا. واليوم إن شاء الله نكون أكون ضيف خفيف ظل في استعراض وتحليل سريع عن زيارة مدير المخابرات الأوغندي الخارجية والوفد المرافق له في السودان. شكرا للإخوة في إذاعة راديو دبنجا.
1: ونفس الموضوع يا دكتور عبد الناصر حول أبعاد هذه الزيارة الوفد الأوغندي، رؤيتك وتحليلك لهذه الزيارة.
4: أفتكر أن أوغندا تمتلك مقومات كثيرة للوساطة وهي مصادر للقوة لديها، في أنها تقدر تعزز مزالة الوساطة وتلعب دور كبير جدا. أول حاجة زي ما واضح أنه هي تترأس الآن مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وكذلك أيضا هنالك تكليف من الاتحاد الأفريقي أنها تترأس تكون مهتمة بمزالة النزاعات والأمن في أفريقيا. هذه اللجنة وده غطاء يعني تحليها التحرك والاهتمام بكل ملفات النزاعات، وبالتأكيد بحكم وجودها والجوار والعلاقات التاريخية الطويلة بين دول شرق أفريقيا، الملف السوداني هي عندها تقدر تتوسط فيه وتتوفق بنجاح كبير، وخاصة وإنها هي في السابق يعني نجحت في إنه استضافت لقاء شهير جدا لرئيس النظام السابق عمر البشير والراحل جون قرم في 2-2 في 2002. لذلك نفتكر إنها هي عندها خبرة وعندها قنوات اتصال كثيرة جدا بحكم علاقات التاريخية زي ما ذكرنا مع السودان وطرفي النزاع. فعشان كده ما نستغرب إذا شفنا استقبلت مالك عقار واستقبلت حميتي، وأيضا تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين يقدروا بحوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني، وتمنحهم كل مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.
1: طيب سعادة السفير، هل يعني زيارة الوفد بتحمل وساطة أو مبادرة من أوغندا للتوسط بين الطرفين؟ وهل أوغندا يعني مؤهلة للعب دور الوسيط بين الطرفين، خاصة وأنه يعني موسيفيني بيحتضن قيادات الحركات المسلحة والمعارضة للخرطوم؟ فما يعني ما هو تقييمك لهذه المبادرة؟
2: نعم، يبدو أن ما يجري تجاوز مجرد زيارة بروتوكولية وأصبح أقرب إلى مبادرة غير معلنة في إطار دبلوماسية أوغندا الهادئة كما ذكرت والمتدرجة. وهذه الزيارات تدل على بداية مسار وساطة أوغندي. أوغندا نفسها ذكرت أن ما تقوم به جهد وساطة مستند إلى تكليف إقليمي أفريقي يقوده الرئيس يوري موسيفيني ضمن الآليات المعنية بالسودان. وفي رأيي أن السؤال الأنسب هنا، هل بدأت أوغندا في تنويع خياراتها السياسية استعدادا لمرحلة التسوية؟ والإجابة في تقدير نعم ولا حد ما. وفي رأيي أن دبلوماسية كمبالا الهادئة ونظرتها لما يحدث حاليا في السودان وتوقع أي تسوية سياسية، لذلك بدأت تتبنى سياسة التموضع الاستراتيجي، أي المحافظة على علاقاتها السابقة مع فتح قنوات أوسع مع بقية الأطراف استعدادا لأي مخرجات سياسية قادمة. وعموما فإن الزيارة لا تعكس انقلابا في سياسة أوغندا الخارجية، بل تعكس بداية انتقال من سياسة الانحياز النسبي إلى سياسة الانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على هامش واسع للمناورة السياسية والأمنية.
1: دكتور عبد الناصر،
4: عن رسالة الرئيس اليوغندي موسيفيني باستقباله لنائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، يعني أعتقد أنها خطوة دبلوماسية محسوبة وفقا لأدوار يوغندا الإقليمية وفي إطار إقليم شرق أفريقيا أو في إطار الاتحاد الأفريقي عموما، في ظل اتهامات سابقة ليوغندا بأنها بتدعم أو بتنحاز لقوات الدعم السريع. أنا أفتكر أنه استقبال لكل أطراف الحرب وبالتحديد مالك عقار هو برسل رسالة أساسية في أنها هي بتولي أو بتهتم بالملف السوداني والحرب السودانية وفي غمة أولياتها، وهي كذلك بتدعم أي جهود أفريقية بحكم المنصب في الاتحاد الأفريقي، وده كله بعزز دور أوغندا كوسيط فاعل في دعم وحل المشكلة السودانية. هذه الرسالة ورقة ضغط دبلوماسية من كامبالا تهدف إلى تعزيز مكانتها كوسيط موثوق به، وإنه ممكن يتدخل بين الفروقات السودانيين ويحل كجزء من مجهودات حل الحرب في السودان وربطها لتقسيم السودان، وأيضا تصحيح صورتها لدى حكومة الأمر الواقع في بر السودان.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه سعادة سفير السودان السابق في يوغندا السفير عادل شرفي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الناصر الفكي، للحديث حول زيارة الوفد الأوغندي إلى السودان مؤخرا. وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبل هذه تحياتي سليمان سري وتحيات فريق العامل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا،
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين وظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
6: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجا. حواركم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلالها نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
7: لا بعدك بفرحني ولا بربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وشق بردي معاك وما القلب ينصحني، سنين والحزن ماليني. لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني، لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات، صفحة جديدة ما تكمل ترجحت أنا تجهني وما القلب ينصفني ما القلب ينصفني. صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت رحلة عذاب داب انتهت كيف تاني ترجع من جديد. ضيحت من عمري الكثير أخلصت ليك وانت بتغير والغيرة كم فرقت قلوب طريقة كام مخضر نضير أما الحصل ليك ولا لي مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرك كم سنة ما انت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي الليلة بتقول نبتدي لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. انت فاكر حبي لك لسه عندي أنا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر أعيش هجني ما بقدر أعيش.
6: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء هذه مسامة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
8: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين ولوحنا ستفنا بقي الهم نزوح أي زول في كف روحه أي زول شايل جروحه ألمه ما قادر يبوحه خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا كنا نحلم بيسمحنا بيسنابلنا وقمحنا وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح لقينا روحنا فجأة برة أي زول لي غدر وفرة والنفس يا الله جرة لأنه طعم الذلة مرة وأي زول لجبين وصرة وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا هاجة بتقطع ضميرنا جاي من وين شان تهيننا كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح وقد حصل شفنا كيف العم يذل شفنا كم كان الجهل فعل ما عملوا بجهل كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابة كل بيوتنا قفلنا بابا كل بيوتنا فقدنا بابا فقدنا يمه وحتى يابا بقينا فقرانين تعابة لا قراية ولا كتابة ولما نصرخ صوتنا مبحوح قصب عنا نفوتنا بيتنا فيه لسه باقي زيتنا باقي ملحه فيه ريدنا هستي من وين انت جيتنا جيت عشان تسلمنا روح نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا الشهيد تألين للشهيد سألين جنانه والله عالم بمكانه والفراديس العشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن نص عن الحرب والنزوح.
6: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة فتابعونا.
9: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين أنت المنى والتوق والشوق الدفين يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين سكبت في نجواك بوح الناسكين ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين أهواك هل تتساءلين أنا شاعر عرف الهوى عبر السنين أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون وكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين أهواك هل تتساءلين يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
6: شكرا لكم سامعينا على حسن الاستماع. دوما أترككم ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد طريقة إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
10: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
11: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
10: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة بتاع التكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة

0: نفس هؤلاء النقاط اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخبة السودانية كما كان الحال في السابق، لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
1: كيف يتم ذلك؟
0: هذا هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلاً في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
1: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
0: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني، وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة، لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
1: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها يعني بالبساطة دي؟ شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
0: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم مواءمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مواءمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سمع انتو في
0: بالنسبة لنا
1: انتو انتو في خطاب في
0: أكمل،
1: خطاب اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة، يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: الرؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المهامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكون مني أطيب التحايا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتعتراضه، الحمد لله مشينا شتيوه ونشطنا وتم تدمير الجميع هذا إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا حقهم يا
3: حقهم
2: حقهم
1: حقهم، تم تدمير جميع هذا الموجودة في شتيوه إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
4: مسيرة واقف الآن
5: يصعد الجويز زي ما يزل بعرفه دين حقنا ما تحيرنا فيها الشي ذا مع المسيرة مقالة أصغر من خلمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
6: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيام وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيام دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النحب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات، ده بيكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوك.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دينكوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن. ما
0: من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا الخصوص
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا
10: من أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو عام 2026. وحتى تابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في إنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
2: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر، بيحصل لها شنو؟ الناس جاء التهابات، انا من ضمن الناس اللي ازمة، اما علاش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني هسه المطر شايل بجد شايل، ما عاد فينا نحن.
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائب عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
13: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت ألعوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف إن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي لقبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر أنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة الغضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حنجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم إنه اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقديري أنه اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وما بين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكونوا نهب لما يتم تداوله، والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو رد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع مزعد بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس تمصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقيت زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو منعكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
15: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحابها، ده تخدير يعني وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاعت فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة، ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثار نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
16: بخصوص النقاط انت سألتم، أول حاجة فعلا مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي، طبعا السلام كان سلام مجتمعي بين الدينكنغوك والرعاة المسيري البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقضايا ممكن تحصل طريقة معالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، التبادل ويتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق بداعوا ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
16: هاي غرب كردفان. هم قال هو كرئيس إدارة بتاع منطقة بيفيتو. وذكروا بأنه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على أساس يقدر يحل لهم كل الأمر. ونحن نجحنا في كلام ده بأنه مراسلين بصورة. هنا طبعا استنكرناه لأنه ما موجود الإدارة بيي بسطوقة بيي طبعا إدارة واحدة. قالوا إدارة بيي المنتخبة من رئيس السودان على أساس يقدر هو اللي مشي الخدمات بتاع المنطقة. أما بالنسبة للأخوة المسير الجاي في البوكس طبعا من عمله حسب الظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دول وفي كذا ندعمهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحب للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيد من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعمل ده ما وارد لأنه الصندوق أو تعامل بتاع اليوان في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياتي يتعامل معهم أما الإدارة المنتخبة من السودان يتعامل معهم خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلد ومنطقة الميلد طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي نجاح لأنه كل واحد بكل معهم هنا يهود اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن جنوب السودان تخطأ وتقدر يصل الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع عمل دي ذاته ما عمل منطقي عمل ذي الحجي طبعا داخل بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا لأنه إنت ما ممكن تطالب مواطن في إنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن يعني نقول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجوم عملت السودان بالنسبة لأبيي للأحداث 11 اللي هو 14-11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في سلوك حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان أبتكر أن الحاجة دي طبعا برد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بردوا الكلام ده أكتر لكن نحن كناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي
11: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات تبلت الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس اتخيل ان الخيام دي بتاعت دمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب الناس دي للصبح ساحرت فينا في اطفال جاهم التهاب الناس الكبار برضو جاهم التهاب والبعوض حسة كتير بجد يعني كان موقف صعب المطر كبت شديد اليوم ديك المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامة وقعت انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد يعني ما تتخيل انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو الناس دي التهابات انا من ضمن الناس دي ازمة اما علاش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن يعني حس المطر شايل بجد شايل ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين الناس دي قبل اليوم ادونا مشمعات لكن الناس بعتها للحوجة ما في قروش ما في شغل هنا الناس دي، حتى يعني الخدمات اللي بتجي ما قاعد تصلنا نحن الاسكادولي والدلي. لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بنعمل لكم شنو في اللحظه دي، لحد الان ما جاء اي زول عشان يعرف انه نحن حنكون عندنا فين ولا لا. وين الحكومه بتعدل الكردوفان هنا؟ ما شايفين ناس. والله يا اخي انا ما عارفه انت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا انتوا مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات. انا نفسي ما شايفه اي ان احنا من اليوم نكبر مطلبي. ما في زول جا قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا. ما في زول جا قال لنا كده. رفعنا خيمنا يا هاني ابو ماجد ووقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شو. والله ان احنا بنقول لوالي جنوب كردفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا، وحس الخريف حتى لو قلنا انه لاننا بجهكادوه ما في طريقنا ليه الناس ما يندقوش عشان تريح، لكن هو لو حنا علينا فليه يقدم لنا اللي يقدر عليه انه مثلا يخلينا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياننا. بيقدر ان نرجع لدياننا في اقرب زمن. تلحيا انا غير التوصل على نرجع لوالي جنوب كردفان. وثانيا انه يسألونا موضوع الخيام دي، حتى لو انه يناشدوا لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفترة بس فترة الخريف.
11: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
9: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدوين حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الأسعار اللي في سوق الدوام اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجئة جدا. أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%. زيادة ذاتها كانت ما مفهومة، يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة. مثلا اديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد. يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله، تجي اليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده. زيادة كانت يعني اتوارت لأسبوع بس، السوق ثابت وهذه، لكن القوة الشرائية ضعيف.
11: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش.

0: انه نمد نشاطنا الى منطقة ليبيا، وطبعا واضح انه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. اولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الاخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبساط ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم، معبر المصري الليبي، وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
0: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر. يعني ولينا لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للينا، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلينا مشتركة، يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات، أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات.

0: أحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية، سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى، وليست جنح إجرامية يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد، وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية، طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد إنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره. الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وايضا احنا بنلمس يوميا انه احترام اللجنه يعني بيتسع، وفي جهات كثيره بدات يعني تتواصل معنا وتسال وتستفسر عن طبيعه علاقتنا بالحكومه ومع الاخرين، وبالذات في القضيه الاخيره قضيه مواطني ابيه. ونحن يعني سعداء بانه نحن نجد احترام الان من الشعب السوداني، واحترام من المجتمع الاقليمي والدولي، بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطابقة تلالو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا دعكم يا دعكم
1: تم تدمير جميع العدو الموجودة في موجود في شيتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دي الحاجة نحن وتحيرنا في هذا الشي ذا مع المسيرة مجالها أصغر من حلمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جات للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة أو كذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا. الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطنين مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة في العلاجات، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها شوية أي ظل يشتغل عليك يكون.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدعو ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق بنة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 جركان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن مواصل معكم مع تبقى
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
0: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو كابانجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك أن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا أن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة الآن في المجتمع الدولي، بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: تبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم مقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026. قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين من تجار المخدرات في الدبة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن بشأن السودان اليوم. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية يطالب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في قضية دارفور. تحالف تأسيس يطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل بعثة دولية مستقلة للتقصي والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان. الصحة العالمية تكشف عن تسجيل حالات جديدة بالكوليرا في معسكر النازحين بولاية جنوب دارفور وتسجيل أول حالة اشتباه في طويلة. تفوي 33 ألف سوداني من مصر والمرحلة الثانية تستهدف 5000 مواطن. لواء البراء بن مالك ينظم برنامج شهداء صميمة خارج الساحة الخضراء رغم رفض والي الخرطوم. أودت التيار الكهربائي للحارة الرابعة في منطقة الجيرية في غرب بالخرطوم بعد انقطاع استمر لسنوات. اعتقالات في بور السودان بسبب وقف احتجاجية أمام مقر المواصفات والمقاييس على خلفية إيقاف موظف عن العمل. اكتمال الصلح وطي صفحات الخلاف بين قبيلتي الرشايدة والبشاريين في البحر الأحمر. إغلاق شارع البحيرة في بور السودان احتجاجا على استمرار عمليات النحب المسلح. برنامج الأغذية العالمي يقول السودان يواجه خطر التراجع إلى مستويات أشد من الجوع بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. أزمة مياه حادة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. الخماسية تدعو لاجتماع جديد للقوى السياسية في أديس أبابا في نهاية الشهر الجاري. الاتحاد الأوروبي يرفض التحديدات الموجهة ضد الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأمريكية على المحكمة. وزراء خارجية مجموعة السبعة تطالب قوات الدعم السريع بوقف تعريض حياة المدنيين في الأبيض للخطر. مباحثات بين السودان والبرازيل شملت توسعة التعاون في مجالات الزراعة والبحوث الزراعية والتعليم العالي والصحة والثروة الحيوانية. شركة أليانس كوش الروسية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب في السودان تخطط للتوسع في استثماراتها بالسودان. محافظة التضامن يكشف عن فرار 111 ألف شخص من المحافظة جراء هجمات الدعم السريع بين عامي 2024 و2025. ممثل هيئة المرأة في الأمم المتحدة يقول صعوبات كبيرة تواجه إيصال المساعدات إلى الفاشر وجنوب كردفان ونيل الأزرق. غرق طفلين في النيل قبالة أم دوم بالخرطوم واستمرار الجهود لانتشال الجثث. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجة. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، في الرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة، بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ. فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حارب دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بالكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة، والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لا سلام، سودان من لا سلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا.

0: المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفا المحس ودنقلة وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت إن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفا ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
1: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين.

0: اتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة احنا نتكلم عن طريقة إيطاع التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شهر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعدين نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجاته حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأمين إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض المرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض المرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعة البي سي جي دي بعض المرات تحرك قدام الجرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله، وبالتالي معناته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاج بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المضاد بتاعت العدو، الحمد لله مشينا شايفيه ونشطنا وتم تدمير الجميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: لا حكم يا لا حكم
1: تم تدمير جميع العدو الموجودة في شايفيه إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل في عريفة دين حقنا وتحيرنا جهد الشي ذا مع المسيرة مجالة أصغر من حجم النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
6: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا. الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في صيدلات، ده بيكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوك.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
9: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك، السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
9: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بداعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
10: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينت 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرطال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة بخمسين أو ستين جنيه نازي، والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا، والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا، والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنة الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تاشب لك يعني، العذاب هنا أول حاجة لا في دايت الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته أو نزل حالة الولادة، تعب كتير بل إنه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر إنتان يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أرسل العربية ساعته هو بيحتاج لمئتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل، كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضرب بالفردي ماشي معك قرابة 50000 أو 100000 شخصي، بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة. يعني نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع، يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة، يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية، يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده، يعني هو كارثه حقيقه. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبلوة قرنبل لطفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش فصا أسلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوينا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي، ما أخرنا يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح إنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: تبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم مقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026. قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين من تجار المخدرات في الدبة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن بشأن السودان اليوم. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية يطالب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في قضية دارفور. تحالف تأسيس يطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل بعثة دولية مستقلة للتقصي والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان. الصحة العالمية تكشف عن تسجيل حالات جديدة بالكوليرا في معسكر النازحين بولاية جنوب دارفور وتسجيل أول حالة اشتباه في طويلة. تفوي 33 ألف سوداني من مصر والمرحلة الثانية تستهدف 5000 مواطن. لواء البراء بن مالك ينظم برنامج شهداء صميمة خارج الساحة الخضراء رغم رفض والي الخرطوم. أودت التيار الكهربائي للحارة الرابعة في منطقة الجيرية في غرب بالخرطوم بعد انقطاع استمر لسنوات. اعتقالات في بور السودان بسبب وقف احتجاجية أمام مقر المواصفات والمقاييس على خلفية إيقاف موظف عن العمل. اكتمال الصلح وطي صفحات الخلاف بين قبيلتي الرشايدة والبشاريين في البحر الأحمر. إغلاق شارع البحيرة في بور السودان احتجاجا على استمرار عمليات النحب المسلح. برنامج الأغذية العالمي يقول السودان يواجه خطر التراجع إلى مستويات أشد من الجوع بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. أزمة مياه حادة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. الخماسية تدعو لاجتماع جديد للقوى السياسية في أديس أبابا في نهاية الشهر الجاري. الاتحاد الأوروبي يرفض التحديدات الموجهة ضد الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأمريكية على المحكمة. وزراء خارجية مجموعة السبعة تطالب قوات الدعم السريع بوقف تعريض حياة المدنيين في الأبيض للخطر. مباحثات بين السودان والبرازيل شملت توسعة التعاون في مجالات الزراعة والبحوث الزراعية والتعليم العالي والصحة والثروة الحيوانية. شركة أليانس كوش الروسية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب في السودان تخطط للتوسع في استثماراتها بالسودان. محافظة التضامن يكشف عن فرار 111 ألف شخص من المحافظة جراء هجمات الدعم السريع بين عامي 2024 و2025. ممثل هيئة المرأة في الأمم المتحدة يقول صعوبات كبيرة تواجه إيصال المساعدات إلى الفاشر وجنوب كردفان ونيل الأزرق. غرق طفلين في النيل قبالة أمدوم بالخرطوم واستمرار الجهود لانتشال الجثث. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، فالرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريف

0: اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي، ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار قبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب، وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
0: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسانه وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي دعاء جامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: وقته بالكثير من العادات المبيع ومشى الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الولياء. اليوم ده أهميته كبير لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، وكمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ولغتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا. ياريت كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لسلام، سودان من لسلام.
1: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة، يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتية، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة، بل بما تغرسه في الإنسان من القيم. والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن، بل يزداد رسوخا في اليوم النوبي العالمي. وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام. وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
1: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع يرتبط

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المضاد بتاعت العدو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر، تم تدمير جميع العدو الموجودة في شيتيو إن شاء الله. الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
2: مسيرة واقف الآن
3: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا ما تحيرنا جهد الشدا مع المسيرة الغيرة أصغر من حجم النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
4: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكى نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
5: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كل حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إنه الخيم دي بتاعت دمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النهب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتكلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في صيدلات، ده بيكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوك.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام، كنت أطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بالوزير المواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك، السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق إذا ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلام بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. منذ اندلاع الحرب في السودان ظل القضاء يصدر أحكام تعسفية وعقوبات قاسية تصل حد الإعدام والسجن المؤبد على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني ولجان المقاومة بهدف تخويفهم وإسكاتهم وإرسال رسالة تخويف لكل من يحاول انتقاد سياسات النظام أو معارضته. بنفتح اليوم أعزائي المستمعين ملف قانوني أثار اهتمام واسع وأعاد إلى الواجهة أسئلة مهمة حول استقلال القضاء السوداني ونزاهة الأجهزة العدلية ومدى تعرضها لضغوط أو تأثير عليها من قبل الإسلاميين، سواء كان كتائب الظل أو براؤون أو غيرها من المسميات المختلفة. ومحور حلقتنا اليوم هو قضية الصيدلي أحمد شفا المثيرة للجدل، واللي تمت محاكمته على خلفية بلاغ تقدمت به عناصر من كتيبة البراؤون، وكانت القضية ماشية لنهايات في آخر جلسة للنطق بالحكم في أبريل الماضي. طلب النائب العام سحب ملف القضية من المحكمة وتعطيل إجراءات التقاضي في القضية بموجب سلطاته الواردة في المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وبالتالي تم حفظ القضية وأسقط حق الأطراف في التقاضي أو الاستئناف. في تطور لافت، أعاد النائب العام ملف القضية للمحكمة بعد تصريحات نسبت إلى قائد كتيبة البراؤون تضمنت تهديدات للنيابة العامة حال لم تحسم القضايا، وتناول بالاسم قضية الصيدلي أحمد شفا في استهداف واضح ومباشر لشخصه وتوجيه غير مباشر للنيابة لمواصلة إجراءاته في مواجهة الدكتور أحمد شفا مرة ثانية. وده دفع النائب العام لإعادة ملف القضية للمحكمة، وبشكل ده يعني في تأثير واضح على سير العدالة. بعد كده أعيد الملف إلى المحكمة من قبل النائب العام، واللي أصدرت المحكمة حكمها بحق الدكتور أحمد شفا بعامين، وده أثار نقاش واسع حول الإجراءات القانونية ومدى استقلال النيابة العامة والقضاء عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذه القضية من منظور قانوني وحقوقي نستضيف اليوم الخبير القانوني وقاضي المحكمة العليا السابق مولانا سيف الدولة حمد الله، وهو غني عن التعريف بخبرته في مجال إعداد الدساتير ومساهماته القانونية والحقوقية بكتاباته عبر الوسائط والصحف السيارة. أهلا ومرحبا بك مولانا سيف الدولة حمد الله في برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا. وبداية عايزين تقيم الأحكام من خلال متابعتك للأحكام اللي بتصدر في مواجهة النشطاء أو السياسيين أو حتى المواطنين العاديين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، ومدى قانونية هذه الأحكام وبالنظر للعقوبات القاسية اللي تنزل عليهم بحكم الإعدام أو السجن المؤبد.
3: عايز أقول إنه الملاحظ إنه الظرف اللي بتمر به البلاد الحرب جعل القضاء يعني مارس شكل من أشكال الحيدة عن التطبيق السليم للقانون وميل عند القضاء لتوقيع عقوبات الإعدام بشكل متواتر. آخر أحكام الإعدام صدرت ضد الأستاذ صديق سنادة، في آخر حكم بالإعدام بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، وهي أحكام كلها صادرة يعني ضد أشخاص بتهم تتعلق بالتعاون حسب التعريف بتاع المحاكم. التعاون مش بمدهم بالسلاح أو بمدهم بمعلومات استخبارية أو كده، في معظم الحالات دي هي أحكام صادرة ضد أشخاص كانوا بيتواجدوا في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبالتالي ناس قدموا لهم أكل، ناس قدموا لهم موية، ناس دخلوا بيوتهم، وناس في ظروف ما بكون عندهم فيها خيار غير عشان يسلموا في أرواحهم وأسرهم غير أنه يعني يقوموا بأفعال تحت ظروف اضطرارية، وبيبلغوا عنهم أشخاص وبيصدر حكم بالإعدام. الحقيقة لحسن الحظ حتى الآن لم يتم تنفيذ حكم بالإعدام نتيجة هذه الأحكام، لكن ده ما بيمنع من القول بأنه هذه الأحكام مشتطة جدا، لأنه فيها زي ميول من القضاء لمجاراة النظام الحاكم في الانتقام من الناس اللي بيفتكروا أنهم ممكن يكون عندهم علاقة بالدعم السريع. وده ما دور القضاء، دور القضاء هو تطبيق العدالة، لأنه العدالة بتقوم على أسس من جزء منها الوقائع بتشكل الجريمة، والجزء الآخر هو العقوبة نفسها. يعني عقوبة الإعدام على في كثير من القضايا دي قائم على أساس سياسي مش أساس قانوني، وبفتكر انه فيها شفق كبير جدا، والنتيجة بتاعته ما متسقة حتى مع الحكومة، لانه الحكومة نفسها مش الناس المتعاونين، المقاتلين انفسهم والناس الثابت انهم ارتكبوا جرائم بتاعت قتل وكانوا قادة في الدعم السريع هم الان اصدقاء للحكومة وعلى ماخدهم على كفوف الراحة يعني، وبتقدم لهم هدايا وبتحتفي بهم بوجودهم، وهم ناس الان اصبحوا نجوم في المجتمع.
2: من خلال اطلاعكم على وقائع قضية الصيدلي احمد الشفا، كيف تقيم هذه القضية بداية مرحلة تأسيس الدعوة وحتى المحاكمة، وهل برأيك انه المحكمة استند لأسباب قانونية كافية عند قبول الدعوة او السير في إجراءات التقاضي، وطبيعة المواد اللي تم توجيهها الاتهام بها للصيدلي احمد شفا؟
3: اول حاجة خلينا الخص من واقع حيثيات الحكومة، الخص الوقائع، شنو حصل، شنو حصل وانتهى بهذا الرجل أن يحكم عليه بالسجن سنتين شوية والغرامة. هل حصل إنه بتاريخ 15/7 ذهب المقدم البلاغ اللي هو شاهد الاتهام، أصبح شاهد الاتهام في المحكمة، مشى الصيدلية بتاعت الشفا اللي هي بيملكها الصيدلي أحمد عبد الله الخضر، مشى عشان يشتري أدوية في الصيدلية، وجد المتهم تونس مع صديقه اللي هو أصبح شاهد الدفاع حول مقتل أحد أبناء المنطقة في معركة جرت مع الدعم السريع. وأثناء وجود الشاهد شاهد الاتهام في الصيدلية سمع المتهم بيقول لضيفه، بيقول له أنا بشعر بالحسرة على وفاة أولادنا بيموتوا من أجل أن يحكم الكبار. العبارة دي ما عجبت الشاهد بحكم ارتباطه بالجماعة اللي بنتمي لها القتيل، فدخل له يتدخل في الحديث واعترض على رأي المتهم، وبعدها حصلت ملاسنة بين الطرفين، طلع منها الشاهد غضبان جدا وأبلغ جماعته بحسب روايته اللي قال أمام المحكمة، قال إنه المتهم أساء للشهيد ووصفه بالحشرة وتمنى نفس المصير للقائد بتاع الشهيد. في مقابل هذه الشهادة تقدم الدفاع في المحكمة شاهد الدفاع اللي هو كان حاضر الواقعة، شاهد الدفاع ذكر انه المتهم لم يذكر اي عبارة تسيء للقتيل او رؤسائه. وطبعا جابوا في المحكمة جو شاهدين قالوا في اقوالهم انه سمعوا انه في بعض المقاتلين من المستنفرين عندما نقل لهم الكلام بتاع المتهم تمردوا وتزمروا ورفضوا القتال ورموا السلاح. دي الوقائع بتاعت القضية. أنا في تقديري أنه ده حكم باطل، حكم خاطئ من أساسه، لأنه الإدانة تمت بموجب المواد 96 اللي هي المادة 96 بتنص على تجريم الفعل الذي يتسبب صاحبه في إثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، والمادة 92 اللي بتنص على تجريم الفعل الذي يؤدي إلى الإخلال بالسلام العامة، على اعتبار أن الرواية التي نقلت للمقاتلين بلسان شاهد الاتهام اللي هو قال فيها أنه القتيل حشرة وكذا هي التي أحدثت ذلك الأثر. فوجه الخطأ في الحكم ده انه المحكمة انصرفت للإدانة بموجب أثر الجريمة بدون ما تثبت الجريمة نفسها. يعني مشت المحكمة للقرار في بتاع الإدانة بموجب أثر الجريمة اللي هو تمرد المقاتلين بدون ما تثبت الجريمة نفسها، اللي هي انه هل قال المتهم قال الكلام ده ولا ما قاله، اللي الكلام اللي نتيجته حصل التمرد. البينة اللي قدمت من المحكمة اللي هي الإساءة للقتيل إن حصلت في أقوال الشاهد الاتهام وتقابلها شهادة شاهد واحد هو شاهد الدفاع اللي نفى في أقواله أن يكون المتهم ورد على لسانه شيء من اللي قاله شاهد الاتهام، وقال إنه ما تصارض أي إساءة للقتيل أو رؤسائه. وبرضو المتهم نفسه أنكر أنه قال هذا الكلام. فالبينة لما تكون مقدمة كلمة رجل مقابل رجل اللي هي دي الحالة اللي بيقولوا لها الخواجات بيقولوا لها أبل تو أبل، ما بيكون في سبب للمحكمة تخليها أنها تفضل رواية الأخذ برواية واحد وتطرح رواية الآخر إلا بأسباب زي مثلا إذا توفرت قرائن إضافية في تسنية كلام أحد الشاهدين أو ثبوت كذب الشاهد أو تناقض أقواله. وإذا كان للمحكمة أن يأخذها الحذر حول أقوال أحد الشاهدين وما تأخذ بها فهو شاهد الاتهام مش شاهد الدفاع، لأنه شاهد الاتهام صاحب مصلحة في إدانة المتهم لأنه كان قسم له في النقاش الساخن اللي خرج منه هو يستشيط غضبا ونقل الرواية لرؤسائه وهو في حالة الغضب. يعني إذا كان في سبب للمحكمة أنها تكون حذرة في أخذ أقوال واحد من الشاهدين الدفاع والاتهام فهو شاهد الاتهام. وشاهد الدفاع الحقيقة بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. بالإضافة لكده شاهد الاتهام الدفاع قدم ما يشير إلى وقائع وأفعال سابقة للشاهد تضحك في مصداقيته. كل دي أسباب بتخلي من الواجب على المحكمة كان أن تنتهي بحكم البراءة أساسا على قاعدة العدالة الأصولية الراسخة التي تجعل الشك في مصلحة المتهم. لما يكون في شك يعني عندك شهادة اتهام، شاهد اتهام وشاهد دفاع. شاهد الاتهام زي ما قلنا انه في اسباب تخلي المحكمة تتحوط في الاخذ باقواله، وشاهد دفاع ما في اي اسباب تخلي المحكمة تتحوط حول اخذ اقواله وانكار المتهم. هنا على الاقل المحكمة بداخل شك في الشك ده بيفسر في مصلحة المتهم. ده القاعدة دي ما في اي استثناء فيها، ما في اي مجال للمحكمة ان تحيل عنها. فيبقى السؤال، ليه المحكمة تجاهلت هذه القاعدة؟ الشيء الطريف انه المحكمة جاءت بتوليفة ولفت لها قاعدة قانونية من عندها من اجتهاد القاضي. قال القاضي في حجزات الحكم، قال انه اذا حدث تعارض بين بينة الاثبات والنفي ترجح بينة الاثبات. هذا الكلام من تأليفه، لم ترد قاعدة من هذا النوع، لم يسمع بها ولم يعمل بها لا في السودان ولا في غير السودان. وقال القاضي في الحيثيات، قال هذه القاعدة استنبطها او عثر عليها في كتاب مؤلف واحد اسمه علاء الدين الطرابلسي، وكتاب تاني قال اسمه التقرير والتجبير، قال هذا الكتاب شرحه الامير محمد احمد الحاج، كلام مرسل. وقال ديل الفقهاء وخرج عن القاعدة وخرج عن الـ ما مش أقول العرف القضائي، خرج عن قواعد العدالة تماما. وفي تقديري أنه هذه القاضي عنده ميل في الأساس أنه يلقى له طريقة لإدارة المتهم، لأنه زي ما أنا قلت هنا إذا كان القضية الآن شاهد قصاد شاهد، شاهد مشكوك في كلامه، شاهد عنده مصلحة في الإدانة، في مقابل شاهد دفاع قدم بين على اليمين بعدم حدوث الفعل المنسوب للمتهم، فكان من اللازم على المحكمة أن تحكم بالبراءة. وإذا كان في شخص يعني فعله أحدث الأثر بتاع التذمر المقاتلين فهو شاهد الاتهام ما المتهم، لأنه شاهد الاتهام نقل له رواية لم تثبت صحتها. فهذا حكم معيب وباطل، وجاء يعني نتيجة يعني ميل زي ما أنا ذكرتها عند القاضي للوصول للنتيجة دي، وهو حكم خارج نطاق العدالة وخارج نطاق القانون. أساء به القاضي على نفسه وعلى زملائي القضاء وعلى النظام القضائي في السودان.
2: طيب مولانا سيف الدولة، أنت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك توضح لنا برضو رأيك القانوني في قرار النائب العام بسحب ملف القضية ثم إعادته إلى المحكمة، وهل ينسجم الإجراء مع القواعد الإجرائية المنظمة لسير الدعوة بعد أن بدأت المحكمة في إجراءاتها؟ برأيك يعني ارتباك الأحدث والنائب العام ده ما هو تقييمك له؟
3: ما في أي معنى ولا جدوى من التعويل على الواقع اللي ذكرت بأنه النائب العام سحب القضية وعاد مرة أخرى للمحكمة، لأنه طلب النائب العام بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ما بينتهي تلقائيا بصدور قرار بوقف الدعوة، لأنه الفقرة 3 من المادة بتجيز للنائب العام طلب الأوراق للنظر في إمكانية صدور القرار بسحب الدعوة من عدمه، وهذا لم يحدث طبعا، لم يصدر قرار من النائب العام بوقف الدعوة. فبالتالي الحديث عن أنه سحبت القضية وعيدت تاني وأنه ما كان ينبغي أن تعاد وكأنما يعني النائب العام غير رأيه، لا هذا لم يحدث. وبالمثل برضو في حديث عن أنه كان في صلح تم بين المتهم والجماعة المقاتلة دي، وفي تقدير أنه هذا الصلح لا ما في أي قيمة لهذا، القيمة قانونية لهذا الصلح، لأن المقاتلين ليس لديهم صفة، لا صفة تجيز لهم تحريك الدعوة في الأساس ولا الصلح فيها. فهذا برضو كلام أنا في تقديري أنه غير منتج وما عنده أي قيمة قانونية.
2: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء حلقتنا اليوم من برنامج لقاء خاص، واللي استضفنا فيها مولانا سيف الدولة حمدنا الله القاضي المحكمة العليا السابق، حول صدور بعض الأحكام من قبل القضاء السوداني، بالنظر إلى برضو يعني قضية الصيدلي أحمد شفا اللي أثارت جدل واسع. على أن نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحية الفريق العامل، وإلى اللقاء.
1: بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق، لقاء خاص على راديو

0: غابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبي.
6: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
7: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
6: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
7: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قدرنا نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771 ولا كان في التصاق ذاته ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية. جاب واحد اسمه كامبل، كان بده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم مبارسوا في العمل التعاوني، هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية طوكر، وديها 1937-1936 أنا هذي أتكلم، وده سبق التشريع نفسه. وبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
8: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
7: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
8: نعم،
7: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون.

0: أداك ممارسة الديمقراطية التعاونية. يعني هم اللي يكونوا جمعيتنا التعاونية، وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية، وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أنه نحن عندنا شح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
0: ما هو ده النقطة اللي أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع. حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية، ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، تعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة. دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
0: وطبعا إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية

0: او بيسوق نيه بيقول لك الطريق اللي جاي محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم.
0: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لانها حتضطر توجه برامج السياسيه لخدمتها من خلال بوابه التعاون، وده مشكله كبيره جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الراسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومه سياسيه برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركه التعاونيه. الافضل للحركه التعاونيه انها تترك لتنظيمها بنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصادي اللي يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح الا في نظام سياسي صح، يعني
0: اصلا ما هيقوم الا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حريه تكوين جمعياته التعاونيه واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

كثيرا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.

0: دبنجة.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026. قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين من تجار المخدرات في الدبة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن بشأن السودان اليوم. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية يطالب بسحب التهم الموجه ضد عبدالله بندا في قضية دارفور. تحالف تأسيس يطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل بعثة دولية مستقلة للتقصي والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان. الصحة العالمية تكشف عن تسجيل حالات جديدة بالكوليرا في معسكر النازحين بولاية جنوب دارفور وتسجيل أول حالة اشتباه في طويلة. تفوي 33 ألف سوداني من مصر والمرحلة الثانية تستهدف 5000 مواطن. لواء البراء بن مالك ينظم برنامج شهداء صميمة خارج السهل الخضراء رغم رفض والي الخرطوم. أودت التيار الكهربائي للحارة الرابعة بمنطقة الجريف الغرب بالخرطوم بعد انقطاع استمر لسنوات. اعتقالات في بورسودان بسبب وقف احتجاجية أمام مقر المواصفات والمقاييس على خلفية إيقاف موظف عن العمل. اكتمال الصلح وطي صفحات الخلاف بين قبيلتي الرشايدة والبشاريين في البحر الأحمر. إغلاق شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على استمرار عمليات النحب المسلح. برنامج الأغذية العالمي يقول السودان يواجه خطر التراجع إلى مستويات أشد من الجوع بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. أزمة مياه حادة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. الخماسية تدعو لاجتماع جديد للقوى السياسية في أديس أبابا في نهاية الشهر الجاري. الاتحاد الأوروبي يرفض التحديدات الموجهة ضد الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأمريكية على المحكمة. وزراء خارجية مجموعة السبعة تطالب قوات الدعم السريع بوقف تعريض حياة المدنيين في الأبيض للخطر. مباحثات بين السودان والبرازيل شملت توسعة التعاون في مجالات الزراعة والبحوث الزراعية والتعليم العالي والصحة والثروة الحيوانية. شركة أليانس كوش الروسية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب في السودان تخطط للتوسع في استثماراتها بالسودان. محافظة التضامن يكشف عن فرار 111 ألف شخص من المحافظة جراء هجمات الدعم السريع بين عامي 2024 و2025. ممثل هيئة المرأة في الأمم المتحدة يقول صعوبات كبيرة تواجه إيصال المساعدات إلى الفاشر وجنوب كردفان ونيل أزرق. غرق طفلين في النيل قبالة أم دوم بالخرطوم واستمرار الجهود لانتشال الجثث. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاة تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم المطابقة تلالو، الحمد لله مشينا شيتيو ونشطنا وتم تدمير جميع العدو إن شاء الله. الله أكبر،
2: مشينا حقكم يا دعكم
1: تم تدمير جميع العدو الموجودة في شيتيو إن شاء الله.
2: الله أكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: يصعد الجويز زي ما نزل بعرفة دين حقنا ما تحيرنا فيها الشدة، مع المسيرة مجالة أصغر من حلمة النصيب.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة أو كذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إنه الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا، الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النحب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة العلاجات، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، لسه في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذات ما متوفرة. فوقنا الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتكلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك ياكم.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: تمام كنت أطالب مواطن في أنه دادة الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك، السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاحتمام الحمام بتاع المواطن ما في.
0: من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مباراة يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بدأه ذكر بأنه رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: الأسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب175 عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب70 عندنا كرتونة الشعيرية ب47.5 كرتونة مكرونة ب47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب115 عندنا شوال العدس ب120 شوال البصل ب100 كان زيت فول 36 رطل ب170.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية. وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو كابانجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمل للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمل حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 600، يعني 1,800، وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2,000. دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل للأرقام دل ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء و يعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي مليم من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات، أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي، بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في للضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكا ويري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكا ورائدا قرابة 4 إلى 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدعوة ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي قالوا إنه أقدم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء والله يعني عاني كثير جدا يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي طبعا شغل تجاري يعني والتجارة دي والله الدواء غالي يعني الدواء غالي يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3 فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3 تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إليات وفاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه نازي والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر بكون فيه سوء تغذية بكون فيه حاجات كثيرة جدا والأسرة كل من الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة أي أقل قدرة ما بيمتلكوا عشان هم يقولوا إنه نودوه هنا ذات في الصيدلية عشان ما إنه ياخد علاج كافي وكده الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات ما بكون موجودة ما بكون متوفر برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقط ممكن ب14 ولا 12 فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني ال 12 ولا الجنين الواحد انت بتلقاه وين يعني برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني العذاب هنا اول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته او بالنسبة لحالة الولادة تعب كتير بل انه بتحبل يعني بس أم بتحبل وبتحبل زي ما انتو تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر انتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان انه يرفعوا للطويلة ولما انت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية انه يوديك في طويلة صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات وإذا كانت حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة يعني نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة يوفروا لهم برضو الأدوات كافية وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني هو طويلة ما بعيد هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية يعني، ويتأهل الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا زولي اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثة حقيقة يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

0: دبنجة.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم مقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026. قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين من تجار المخدرات في الدبة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن بشأن السودان اليوم. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية يطالب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في قضية دارفور. تحالف تأسيس يطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل بعثة دولية مستقلة للتقصي والتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان. الصحة العالمية تكشف عن تسجيل حالات جديدة بالكوليرا في معسكر النازحين بولاية جنوب دارفور وتسجيل أول حالة اشتباه في طويلة. تفوي 33 ألف سوداني من مصر والمرحلة الثانية تستهدف 5000 مواطن. لواء البراء بن مالك ينظم برنامج شهداء صميمة خارج السهل الخضراء رغم رفض والي الخرطوم. أودت التيار الكهربائي للحارة الرابعة بمنطقة الجيرية في غرب بالخرطوم بعد انقطاع استمر لسنوات. اعتقالات في بورسودان بسبب وقف احتجاجية أمام مقر المواصفات والمقاييس على خلفية إيقاف موظف عن العمل. اكتمال الصلح وطي صفحات الخلاف بين قبيلتي الرشايدة والبشاريين في البحر الأحمر. إغلاق شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على استمرار عمليات النحو المسلح. برنامج الأغذية العالمي يقول السودان يواجه خطر التراجع إلى مستويات أشد من الجوع بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. أزمة مياه حادة في المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان. الخماسية تدعو لاجتماع جديد للقوى السياسية في أديس أبابا في نهاية الشهر الجاري. الاتحاد الأوروبي يرفض التحديدات الموجهة ضد الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأمريكية على المحكمة. وزراء خارجية مجموعة السبعة تطالب قوات الدعم السريع بوقف تعريض حياة المدنيين في الأبيض للخطر. مباحثات بين السودان والبرازيل شملت توسعة التعاون في مجالات الزراعة والبحوث الزراعية والتعليم العالي والصحة والثروة الحيوانية. شركة أليانس كوش الروسية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب في السودان تخطط للتوسع في استثماراتها بالسودان. محافظة التضامن يكشف عن فرار 111 ألف شخص من المحافظة جراء هجمات الدعم السريع بين عامي 2024 و2025. ممثل هيئة المرأة في الأمم المتحدة يقول صعوبات كبيرة تواجه إيصال المساعدات إلى الفاشر وجنوب كردفان ونيل الأزرق. غرق طفلين في النيل قبالة أم دوم بالخرطوم واستمرار الجهود لانتشال الجثث. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
2: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
0: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في القماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول قد تكون

0: قادمة، وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
1: كيف يتم ذلك؟
0: هذا الورقة فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد، لدينا تصور لهذه الاستعادة لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير الطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية لسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
1: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين بارزة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي. ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
0: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم الحديث عنه لاحقا مع الجهات المعنية. شرعنا في طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي بتمثل دول الخماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أوسعونا في إطلاق عملية عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن. ليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب.

0: أما مسألة الحب كواقع شيء يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة، لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
1: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر و الإمارات يعني. وأنت بتقول إن إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي شنو؟
0: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم مؤامتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مؤامتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سمع انتوا في
0: بالنسبة لنا
1: انتوا انتوا في خطاب في
0: أكمل،
1: خطاب اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: الرؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لا بد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 14 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق وتؤكد إسقاط مسيرة استراتيجية شمال غرب الأبيض. مسعد بولس ينفي تقارير حول موافقة الجيش على المقترح الأمريكي، والخارجية السودانية ترفض إدراج أبيي ضمن انتخابات جنوب السودان. نازحو معسكر جوز السلام في كوستي يشتكون من انهيار خيامهم بسبب الأمطار ومقتل مواطن وإصابة آخر على يد مجموعة ترتدي زي قوات مساندة. وفاة 35 شخص بالفشل الكلوي في نيالة خلال شهرين، والدولار يعاود الارتفاع إلى 5500 جنيه مقابل الجنيه السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت القوات المسلحة السودانية أن قوات الفرقة الرابعة مشاه تساندها قوات العمل الخاص قد تمكنت من السيطرة على منطقة فشفون بالنيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة إنها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: تم الموضوع بتعتراضه، الحمد لله مشينا شتيو ونشطنا وتم تدمير الجميع ان شاء الله. الله اكبر،
2: مشينا حقهم يا
1: حقهم
2: حقهم
1: حقهم، تم تدمير جميع هذه الموجوده في شتيو ان شاء الله.
2: الله اكبر.
0: أسقطت القوات المسلحة يوم أمس الاثنين طائرة مسيرة استراتيجية معادية شمال غرب مدينة الأبيض. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شمال جبل حاج عيسى شمال غرب مدينة الأبيض، كما سقطت مسيرة تتبع للدعم السريع في منطقة الجويز بشمال كردفان يوم الأحد. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: مسيرة واقف الآن
4: بصعد الجويز زي ما نزل بعرفه دين حقنا ما تحيرني هاد الشي، ما عم نصير نقرا اصغر من حلمه النصيبي.
0: نفى مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والأوروبية تقارير بشأن قبول القوات المسلحة والقضايا الجوهرية في المقترح الأمريكي بالكامل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان رسميا عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد في تغريدة على منصة إكس استمرار المناقشات، وقال إن التعليقات المتداولة في هذا الشأن غير رسمية ولا تخدم المسار المنشود، مؤكد أن التركيز على تسيير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة لتحقيق سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي في السودان. قال الدكتور صديق تاور القيادي في حزب البعث إن الجهود الدولية بشأن السودان تكشف عن تعدد مراكز القوى وتضارب المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية والداخلية المرتبطة بالأزمة. وأوضح أن قيادة الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع كلاهما يعيشان حالة توازن الضعف وغير قادرين على حسم المعركة عسكريا أو اتخاذ قرار بوقف الحرب بسبب ارتباطاتهما التحالفية الداخلية والخارجية، ويستبعد حدوث تغيير كبير في المدى القريب المنظور نظرا لتعدد الأطراف وتزايد تعقيدات الملف. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي ظهر غدا الأربعاء جلسة دورية للاستماع إلى تقرير تقدمه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تطورات التحقيقات في قضية دارفور. وكانت نائبة المدعي العام قد قالت خلال مخاطبتها عددا من اللاجئين في دولة تشاد إنها ستعلن أمام مجلس الأمن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بالجنينة. شكا نازحون من جنوب كردفان يقيمون في معسكر جوز السلام بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض من أوضاع إنسانية متدهورة بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار عدد من الخيام وتلف ممتلكات الأسر في ظل غياب المأوى الملائم والخدمات الأساسية. وقالت إحدى النازحات لراديو دبنجا إن الخيام الحالية مصنوعة من قماش الدمورية ولا توفر أي حماية من الأمطار، موضحة أن عدد من الأطفال أصيبوا بالتهابات كما تأثر كبار السن والمرضى. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات اتبلت، الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس. اتخيل إن الخيم دي بتاعت الدمورية، يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي أصلا. الناس دي للصبح ساحرت فينا، في أطفال جاهم التهاب.
0: قتل شاب وأصيب آخر بعد أن اقتادتهما مجموعة ترتدي زي القوى المشتركة من قرية المجيرينات بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. وقالت مديرة مكتب الإعلام بمحلية أم رمتة نجلاء حمد العطا في تصريحات صحفية إن سيارة قتالية تقيل أفرادا يرتدون زي القوى المشتركة ووصل الظهر الأحد إلى قرية المجيرينات واقتادت الشابين واعتدت عليهما بالضرب قبل أن تطلق سراح أحدهما وهو مصاب، فيما عثر على الآخر مقتولا وملقى على أحد الطرق. كشف مواطنون من محلية السلام بجنوب دارفور عن عمليات نهب متكررة منذ بداية العملية الزراعية. وقال مواطن من المنطقة إن مسلحين نهبوا أمس مزارعا في الطريق بين نيالة ومنطقة قصا جمت، وأشاروا إلى نهب السلع والممتلكات التي كان يحملها المزارع في عربة كارو بجانب مبالغ نقدية وهاتف محمول، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
6: ولاية جنوب دارفور محلية السلام، نحن كمواطني مناطق ريف عندنا شكوى من النحب المتكرر في خلال الأسبوعين منذ بدأنا الزراعة، وخصوصا منطقة قسنجمت خور جيش وخور مرفلة.
0: شكى مواطنون في جنوب الجزيرة من الشح الشديد في الأدوية مع تفاوت الأسعار بين الصيدليات. وقال المواطن عامر التوم لراديو دبنجا إن سعر حقن الملاريا يتراوح بين 45 إلى 80 ألف جنيه، وأوضح أن سعر البنادول يتراوح بين 3 إلى 8 ألف جنيه، داعيا السلطات لضبط الأسعار. وأضاف عامر التوم من ود الصادق بجنوب الجزيرة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن عندنا مشكلة بالعلم، حتى عندنا ذات أدوية ما متوفرة، أسع في جزيرة داخل الجزيرة عندنا أدوية ما متوفرة نهائي، وعندنا أجهزة ذاتها ما متوفرة. حقن الملاريا بسبعين وستين، مهلات بتلف 80، مهلات 45، يكون في مراقبة في الصيدلات ده، يكون في مراقبة، ما أي حاجة خلوها عشوائية يظل يشتغل عليك يا أخوة.
0: أعلنت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان بتضمين إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية، وعدته مخالفة صريحة لبروتوكول أبيي الملحق باتفاقية السلام الشامل عام 2005 واتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة بين البلدين في العام 2011. من جانبه انتقد السلطان بلبك دين كوال سلطان دين كانغوك في منطقة أبيي بشدة تصريحات الخارجية السودانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية تهتم بالأرض فقط دون الاهتمام بالمواطن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن. من 2011 بعد انفصال جنوب السودان المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن. ما
0: في. من جهة أخرى نظم مواطنون أمس الاثنين مسيرة احتجاجية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان استنكارا لتصريحات صدرت عن مسؤول بحكومة التأسيس في نيالة عقب لقائه وفدا من أبيي. ورفعت منظمات المجتمع المدني في منطقة أبيي خلال المسيرة مذكرة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونسفا معربة عن قلقها من تصريحات مسؤول في التأسيس قال فيها إن بعثة يونسفا اعترفت بتلك الإدارة داخل أبيي داعية إلى توضيح رسمي من البعثة بشأن هذه الإدعاءات. وأضاف السلطان بلبك دينغ في هذا الخصوص
8: مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالة لأنه في لجنة السلام كان موجود مع أبيي. طبعا السلام كان سلام اجتماعي كان منسق بداعه ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
0: كشف التاجر حمزة رابح حمد النيل بسوق الدويم بولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الماضية وقال إنها بلغت في بعض الأصناف ما بين 40-50% خلال أقل من 48 ساعة وأرجع ذلك إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مؤكد أن الزيادات أدت إلى تراجع القوة الشرائية ودخول الأسواق في حالة ركود. وأضاف في هذا خصوص
9: أسعار الأساسية المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم عندنا السكر 50 كيلو سعر ب 225 عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175 عندنا شوال الدقيق زينت 25 كيلو ب 70 عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5 كرتونة مكرونة ب 47 عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120 شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115 عندنا شوال العدس ب 120 شوال البصل ب 100 كان زيت فول 36 رطل.
0: في الأثناء عاود سعر صرف الدولار الارتفاع في السوق الموازية حيث وصل إلى أكثر من 5800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من إعلان بنك السودان فصل موظفين والتحقيق مع آخرين بشأن قضايا تتعلق بالنقد الأجنبي. الخبر الأخير في النشرة كشف مواطنون في كسلة عن عمليتي نهب مسلح وقعتا في محلية ريف كسلة خلال يوم واحد وطالتا دراجة نارية ومبالغ نقدية وفي ذات السياق اختطف مسلحون يستقلون عربة بدون لوحات صاحب مطعم في السوق الشعبي بكسلة واعتدوا عليه بالضرب قبل نهبه واقتياده إلى القرية 40 الفاو ومن ثم تم إطلاق سراحه. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 14 من يوليو عام 2026 وحتتابعونا خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق في ظل استمرار العمليات العسكرية. ردود الفعل السياسية والقانونية على الأحكام الصادرة بحق عدد من قيادات قوات الدعم السريع.
12: للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى.
11: وكذلك ستتابعون قراءات وتحليلات بشأن موقف الجيش من المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار والهدنة.
13: بالتأكيد هو موقف الجيش الجانب بتاع خروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني.
11: تطورات الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان،
8: لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في أنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش أرض، وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن.
11: وكذلك نداءات استغاثة من نازحي جنوب كردفان في مخيم جوز السلام بالنيل الأبيض للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات والمنظمات الإنسانية.
2: انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر، بيحصل لها شنو؟ الناس جاء التهابات، انا من ضمن الناس اللي ازمة، اما ليش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمن، يعني حس المطر شايل بجد شايل، ما عارفين ان احنا.
11: نستهل جولتنا بالتطورات العسكرية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت القوات المسلحة السودانية مساء أمس بسط سيطرتها على منطقة فشفون التابعة لمحلية جيسان عقب مواجهات مع قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في إطار العمليات العسكرية المتواصلة التي تشهدها الإقليم خلال الأيام الماضية. أثارت الأحكام التي أصدرتها محكمة سودانية بحق 15 من قيادة قوات الدعم السريع يتقدمهم قائد القوات محمد حمدان دقلو ونائبه عبد الرحيم دقلو جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذه الأحكام وآثار المحتملة. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية أجرينا لقاء مع المحامي عثمان صالح، فإلى ما قاله.
13: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورسودان ضد قادة قوات الدعم السريع علق بالآتي، عايز أقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض إنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض إنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن إنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب إنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك. ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك ما عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية. فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي لقبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا، والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور، بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت، سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية. شكرا.
11: لا يزال المقترح الأمريكي المقدم إلى أطراف النزاع في السودان يثير تباينا في المواقف وردود الفعل. واعتبر رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني مثل تعاطيا مع المقترح الأمريكي المطروح وليس إعلانا عن موافقة رسمية على الهدنة. وللوقوف على قراءته لمخرجات الاجتماع نستمع إلى إفادة الطاهر المعتصم للجولة.
14: تحياتي. في تقدير أن اجتماع مجلس الأمن جاء مخصوص بعد رويترز قد نشرت إنها تحصلت على الوثائق المتبادلة بين الإدارة الأمريكية وما بين الجيش السوداني، لأنه وجدوا نفسهم في وضع أن الحلفاء الجيش يجب أن لا يكون نهب لما يتم تداوله. والحديث عن عدم الالتفات للشائعات في تقديري أيضا ليس تنصل عن الرد للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية بقدر ما هو الرد لما حدث من تسريبات مقربة من مجلس السيادة بخصوص لغاء الفريق والكباشي مع مزعد بوريس، وهي محاولة في تقديري لوضع الأمر لدى مجلس الأمن والدفاع، فقد كما صدر في التصريح أن أمر الحرب والسلام من اختصاص المجلس، والمجلس هو الرئيس مؤكد بهذا الأمر، فهو قطع طريق أمام الفريق والكباشي وليس توصل. لكن دعني أقول ليس هو موافقة على الهدنة، هو موافقة على التعاطي مع المقترح الأمريكي المقدم. مرحلة الهدنة حتى الآن لم تصل إلى النقطة التي ستحدد فيها مواقف زمنية، ما زال الأمر في طور تبادل المقترحات.
11: من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سيبويه يوسف أن رد فعل الجيش السوداني جاء في سياق ضغوط أمريكية ودولية مورست عليه، وهو منعكس بحسب تقديره في التصريحات الأخيرة الصادرة عنه. ولمعرفة المزيد حول هذه القراءة نستمع إلى تعليق سيبويه يوسف.
15: بالتأكيد هو موقف الجيش يعني من الجانب بتاع الخروج قوات الدعم السريع من المدن أو انسحاب، هذا تخدير يعني، وشغل بتاع محاولة امتصاص مجموعات يعني طالبة باستمرار الحرب، ولكن الواضح يعني من خلال ما طرح وما رشح من أخبار بأن هنالك يعني أطر تنسيقية من خلال آليات مشتركة في العملية بتاعت فصل القوات وتنفيذ بعض الانسحابات، فبالتالي هي وفق رؤية متكاملة وليس يعني هي الطرف الدعم السريع أو الجيش، ولكن الطرفين المتقاتلين يعني إنه عملية بتاع التنسيق مبدئي ما بينهم في عملية بعض الانسحابات لتفتح الممرات الإنسانية وتطوير الهدنة لوقف نار شاملة، ولكن في تقديري إنه يعني البرهان أو الجيش يواجه بضغوط كبيرة جدا يعني تجعله يصير أشياء لم تكن مثير نقاش أو حتى تم التبادل حولها.
11: خرج مئات المواطنين في منطقة أبيي أمس الاثنين في مسيرات سلمية احتجاجا على تصريحات لوزارة الخارجية السودانية بشأن إدراج المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية في جنوب السودان. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الخرطوم وجوبا حول الوضع القانوني والإداري للمنطقة. ولمزيد من التفاصيل نتابع تصريح السلطان بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكانوك للجولة.
16: بخصوص النقاط اللي سألتم، أول حاجة فعلا مبارك يعود عملنا فيها مسيرة استنكارا لما وردت بلسان كان في الحكومة الأساس في نيالا، لأنه في لجنة السلام كان موجود مع بيي، طبعا السلام كان سلام اجتماعي مجتمعي بين الدينكنغوك والرعاة المسيري البجو في المنطقة، على أساس يقدر يسحلوا العملية وقبائل ممكن تحصل طريقة معالجتهم. هنا فرضت فيه السوق، والسوق عشان يقدر الناس يتبادل طريقة الحركة تكون مستمرة، التبادل وتبادل بتاع منافع يكون موجودة، على أساس يقدر يسهل الحياة العادية للناس. هنا ما يذكروا بأنه كان منسق بداعوا ذكر بأنه هو رئيس إدارة بتاع منطقة أبيي.
11: نعم، هو من طرف غرب كردفان.
16: اي غرب كردفان هم قالوا هو كرئيس إدارة بتاع منطقة بيفيتو وذكروا بأنه في تفاهم بينه وبين اليونسفا على أساس يقدر يصلح لهم كل الأمر ونحن نجحنا في كلام ده بأنهم مراسلين بصورة هنا طبعا استنكرناه لأنه ما موجود الإدارة بيي بسطوقة بيي طبعا إدارة واحدة اللغة إدارة بيي المنتخبة من رئيس السودان على أساس يقدر هو اللي يمشي الخدمات بتاع المنطقة أما بالنسبة للأخوة المسير الجاي في البوكس طبعا من تعامله حصل ظروف الإنسانية المطلوبة لأنه بيقى في حرب وبيقى في دهول وفي كذا نتعاملهم كناس يعني في حوجة كظروف إنسانية كناس ممكن نازحين وممكن نسميهم اللاجئين لكن الحب للهوة قلنا خلاص يتمارد وكلها يستفيد من كل الخدمات الموجود هنا إذا في حاجة في حوجة بتاع المواطن نحن فتحنا لهم كل أبواب يعني للمساعدات الإنسانية فقط وليس صراع في السلطة أو كأنه في حكومتين داخل الصندوق والعملية دي ما وارد لأنه الصندوق أو تعامل بتاع اليوان في قرار بتاع 25-45 ذكر بأنه اليونسفا بتعامل مع الإدارة بتاع بيي المنتخب من قبل بتاع رئيس جنوب السودان اللي هو سلفا كير مياتي يتعامل معهم أما الإدارة المنتخبة من السودان يتعامل معهم خارج اللي هو في منطقة بتاع الميلت ومنطقة الميلت طبعا خارج البوكس ودي طبعا ما عندنا أي دي لأنه كل واحد بكثير هنا يأخذ اللحظة أما بالنسبة للبيان بتاع خارجية السودان بخصوص الانتخابات بأنه ما ممكن الجنوب السودان تخطأ وتقدر في يصل على الأبياء يشارك في الانتخابات بتاع السودان عمل دي ذاته ما عمل منطقي عمل ذي الحجج طبعا داخل بترد عليه الحكومة جنوب السودان أكثر مننا لأنه أنت ما ممكن تطالب مواطن في إنه داد الانتخابات بيصير مواطن مش الأرض وهو بيشوف نفسه الأرض لكن ما مهتم بالمواطن يعني نقول من 2011 بعد انفصال جنوب السودان وبعد ما الحجوم عملت السودان بالنسبة لأبيي للأحداث 11 اللي هو 14-11 في 2011 المسألة دي من هناك السودان ما عنده أي ولا صغيرة من الحاجات من الاهتمام بتاع المواطن ما في أنا ما أعرف كيف هو أنت بتحتاج بأنه في اللحظة الممارسة الإنسان في حقه أو بأنه بتمشي في السلوك حتى الإدارة الموجودة ما عنده أي دخل فيه لأنه الإدارة منتخب من جنوب السودان أبتكر أن الحاجة دي طبعا بيرد عليه حكومة جنوب السودان الخارجية بتاعته هم اللي بيردوا الكلام ده أكتر لكن نحن كالناس أبيعي ما شايفين أي فعالية بالنسبة لحكومة السودان بالنسبة للداخل أبيعي
11: في ظل تزايد معاناة النازحين خلال موسم الأمطار شكى نازحون من ولاية جنوب كردفان بمخيم جوز السلام في ولاية النيل الأبيض من نقص حاد في الخيام قائلين أن الأمطار الأخيرة فاقمت الأوضاع الإنسانية والصحية للمزيد نتابع إفادة إحدى النازحات من المخيم للجولة
2: والله بعد المطر الخيم وقعت والحاجات تبلت الناس كلها حاجاتها اتبلت وخيامها وقعت والمطر دقت الناس اتخيل ان الخيام دي بتاعت الدمورية يعني ما في حاجة تمنع الموية تكب قماشي اصلا القماش ده انت عارف الموية تكب الناس دي للصبح ساحرت فينا في اطفال جاهم التهاب الناس الكبار برضو جاهم التهاب والبعوض حسة كتير بجد يعني كان موقف صعب المطر كبت شديد اليوم ديك المطر كبت شديد والناس دي كلها خيامها وقعت انت شفتها وصورت عليك والملابس مبلولة كل الناس دي بجد يعني ما تتخيل انت بس تخيل انه الخريف والناس قاعدة تحت شجر بيحصل لها شنو الناس دي التهابات انا من ضمن الناس دي ازمة معلش يعني بجد ان احنا محتاجين للحاجات دي في اسرع زمان يعني حس المطر شايل بجد شايل ما عارفين ان احنا هنتبخر بصيرنا وين الناس دي قبل اليوم التونة مشمعات لكن الناس بعتها للحوجة ما في قروش ما في شغل هنا الناس دي، حتى يعني الخدمات اللي تجي ما قاعد تصلنا نحن ناس كادولي والدلي. لحد هسه ما جانا مسؤول قال لنا انت بنعمل لكم شنو في اللحظة دي، لحد الآن ما جاء اي زول عشان يعرف انه نحن حنكون عندنا خيام ولا لا. وين الحكومة بتعدين الكردوفان هنا؟ ما شايفين ناس. والله يا اخي انا ما عارفة انت لو بتناشط المنظمات دي اسمنا نحن ولا انتوا مسؤولين عارفين اتجاهاتهم، يا ريت تكلموا لنا المنظمات. انا على نفسي ما شايفة اي ان احنا من اليوم نخبط مطفى دي، ما في زوجة قال لنا احنا حنسوي لكم قيم ولا حنقول لكم ولا حنجيب لكم هنا. ما في زوجة قال لنا كده. رفعنا خيامنا يا هاني وماش ده وقفناها ومنتظرين ربنا يسوي شنو. والله ان احنا بنقول لوالد الكرتفان انه فعلا ان احنا طلعنا في ظرف صعب جدا، وحس الخريف حتى لو قلنا انه لان نرجع كادولي ما في طريقنا، ليه الناس ما يندقوش عشان تريح، لكن هو لو حن علينا خليه يقدم لنا اللي يقدر عليه، انه مثلا يخلي لنا مرتباتنا تتواصل لحد ان احنا ما نرجع لدياننا، بيقدر ان نرجع لدياننا في اقرب زمن. دي الحاجه انا دايركت توصلها لنا عشان لوالدنا الكردفان. وثانيا يعني انه يسالونا موضوع الخيام دي، حتى لو انه يناشد لنا المنظمات تجيب لنا الخيام للفتره بس بتاعت الخريف.
11: في ختام جولة السودان اليوم نبقى مع هذا الموضوع الاقتصادي. في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، شك عدد من التجار في مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض من زيادة تكلفة استيراد البضائع، مؤكدين أن ذلك انعكس بشكل غير مباشر على القوى الشرائية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة التاجر حمزة رابح.
17: نتكلم لكم عن الأسعار المواد الأساسية في السلع الاستهلاكية في سوق الدويم حاليا بتاريخ اليوم. عندنا السكر 50 كيلو سعره ب 225، عندنا الزيت 4 لتر الكرتونة ب 175، عندنا شوال الدقيق زينة 25 كيلو ب 70، عندنا كرتونة الشعيرية ب 47.5، كرتونة مكرونة ب 47، عندنا شوال الأرز الأبيض 25 كيلو ب 120، شوال الرز البسمتي الأصفر 20 كيلو ب 115، عندنا شوال العدس ب 120، شوال البصل ب 100. دي الأسعار في سوق الدويم اليوم. طبعا الزيادة كانت مفاجأة جدا. أي صنف أنا تكلمت عنه زاد زيادة يعني نسبة 40%، زيادة ذاتها كانت ما مفهومة. يعني بيقول لك زيادة الدولار بتاع زيادة جناي، يعني هي زيادة مثلا اديك مثال بسيط، شوال السكر زينة 50 كيلو، يعني كان قبل ارتفاع الدولار ده بيومين كان شوال السكر ب 170، يعني اليوم والثاني طوالي قلب ل 225. الزيت كان من زيت الفول من 170 حصل عمل 270، يعني زيادة كانت ذاتها. هي الناس بتقول الدولار وزيادة كانت مفاجأة. كرتونة المكرونة من 39 ل 47.5، وذلك الشعيرية من 39 ل 37.5. يعني طبعا أثرت معانا إحنا في القوة الشرائية تأثير لا بعد حد. يعني زول من يوم وليلة يجي يقول لك شوال السكر من 170 ل 225، يعني القوة الشرائية بقت ضعيفة شديد، يعني بقى في ركود في في في البيع. الناس بتجي تزعل وبتطلع لأنه أسعار كانت مفاجأة للمواطن ومفاجأة للتاجر ذاته. يعني نحن الواحد بيجي يخجل والله، تجي واليوم الثاني يقول لك الحاجة بكده. زيادة كانت يعني توارت لأسبوع، بس السوق ثابت وهذه، لكن القوة الشرائية ضعيف.
11: بهذه الفقرة ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
18: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمل للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمل حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600 يعني 1800، وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000. دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم

0: السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة. هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة، والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد، وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية، طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبيه.

0: ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتجاجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنت جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشرت جنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقت العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرد.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادثة اعتداء، ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أمم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة إليكم، سحب الثقة من حكومة أزيك. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالترخير، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة الساعة واحدة ونص، دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا ال القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالا للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن لما نمرق نسوق عيالنا برا صغار في الشفة نقول ماشيين الزراعة بنزرع، حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك برجع عجوة اللبيت بقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنغا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنغا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنا أعتقد
3: العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات المتمكنة من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس أن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال الأسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
8: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة.
13: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
14: خلينا أكد الحقيقة المجردة: واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
13: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
15: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد.
13: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
9: الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
16: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
8: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه أنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيره، هما موارد أساسية بيشكلوا يعني مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين، تحديدا صغار المنتجين، حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل يعني عبء إضافي على صغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلا يعني أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوا. فأعتقد دي حاجة محتاجة يعني مراجعة، ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلت قبل جاء في وقته، وبساهم في إنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار ليها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة، الدو ديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابة من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية، إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
13: يتحدث المهتمون والساسي في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تقود لسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس.
14: طيب، صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة بعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد،
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من شهرين، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، مساعد بولس ما شغال لوحده ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم عب اسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب الشهرين. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق الضفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان. لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين، ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين، ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاولوا بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، الصراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع، القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت هي النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف أنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار ولا الانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة، وبالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان إنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويتبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
13: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البحث وعضو مجلس السيادة السابق.
15: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي السيد مساعد بولس وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت السودان. وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهرية قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته، وضع عدم استقراره، تشرده، وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات. كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح، وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه، من استقراره، من حياته، من مستقبل أجياله، من وحدة بلاده، ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية، ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها والتفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا، وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا، وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد، والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عقابية وآليات عقابية لهذا الطرف أو ذاك، هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها، كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأن المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل ظفرك، رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
13: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت المنشترا من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المتجهة على الإيقادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة الموية ذات البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع الموية، مشكلة الموية الترمبات بتاعت المحطة بقت المنطقة اللي فات ترمبات جافة ما فيها موية، جا المعتمد وجا الوالي، المهم جابوا لودر، والوالي لما جاء جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل حفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرة بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والهتاب دي.
13: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل، ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباشمهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
16: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والملاجل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة المناجل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد ومشروع المناجل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأثيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا. وهذا الإيراد اليومي اللي يدخل عند محطة الديمة السودانية اللي يصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو، ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيلين. الوضع في النيل الأبيض انخفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار لحوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون، ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة لجوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسطة بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب بمياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحصار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأقل تدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت، فكان السحب يتم طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرق في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد، وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
13: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
18: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين.

0: 1000 ويزيد عن ذلك. ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل للأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
0: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء و يعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبساط ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
0: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر. يعني ولينا لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للينا، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلينا مشتركة، يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات؟ وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن

0: وفي اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكنا الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد إنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره، الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل في مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وايضا احنا بنلمس يوميا إنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع. ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
2: إنها حية نورة
0: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بائعات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
3: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص.
4: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. مساعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر مواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث الاعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص.
5: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفقد هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
6: حكومة سحب الثقة إلى
7: كورا،
6: سحب الثقة من حكومة زين. نحن نشيد بموسى، نشيد بدكتور علي، نشيد بدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسينه ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني لوقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طالبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
9: نحن الحركات والجيش أمين الصنع عام، نحن نمرق نسوق عيالنا براع صغار في الشفع، نقول ماشيين الزراعة نزرع، حتى مرقنا حسئية مواطن مارك ورجعوا جوا البيت، نقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنغا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
10: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقوت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنغا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكنها من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوي المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
13: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبدالله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرطال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجي طفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا، والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذاته في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ إلى كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن، إنهم ضغط والإنهم سكري والإنهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر برضو. الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني، العذاب هنا. اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير، بل انه بتاع حبل يعني، بس أمه بتاعت حبل وبتاعت حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أرسل العربية ساعت هو بيحتاج لمئتين ألف. ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنه هذا القدر الله خلصوا بالحبل، كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في الجانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة. يعني نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. وأنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا المعسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضايات الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة. لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع، يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة، يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية، يعني بيتهد الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا إنه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده، يعني هو كارثة حقيقة. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبلوة قرن بلالبونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرتوه في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
2: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وقامتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا
2: بالنسبه لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولاً بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. ليكم مني أطيب التحايا.
4: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوينا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام، ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون

0: ومسائل وصلت حد مرحلة يعني الاعتداء و يعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان. وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبساط ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم، معبر المصري الليبي، وتنتهي بأحد معابرنا في السودان. ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين؟
0: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي مليم من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات. والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات؟ وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله. وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبساط وبالقطار

0: القطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسر معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة الآن في المجتمع الدولي، بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتياجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنها جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بائعات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول انقال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضحنا المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص.
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة وهو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرد.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادثة اعتداء، ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص.
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ اللي هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة من حكومة أزل. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل عربة بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص الدوني سندوتش كده قاعدين شايلين سندوتشات، الدوني سندوتشات وموية، فكوا القدموت اللي هتسن ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني لوقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما أرصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حمينا الصلاة عام، نحن لما نمرق نسوق ديالنا برا صغار في الشفة نقول ماشيين الزراعة النزرة، حتى ما رقنا حس إيا مواطن ماري برجع جوا البيت بقول زار اطلع ما في لي بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد توقد لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات المتمكنة من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
10: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسل لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية، إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
11: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما، التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة اسبوع، ما يضطر السكان الى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
12: بالنسبة للمياه في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب 3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب 10,000 الواحد، الجوز ب 20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبدالله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
8: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة.
13: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
14: خلينا أكد الحقيقة المجردة: واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
13: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
15: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشير أحد.
13: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
12: الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
16: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
8: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه أنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيره، هما موارد أساسية بيشكلوا يعني مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار أنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لأنه يتم التأكد من أنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين، تحديدا صغار المنتجين، حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل يعني عبء إضافي على الصغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلا يعني أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوا. فأعتقد دي حاجة محتاجة يعني مراجعة، ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلتها قبل جاء في وقته، وبساهم في إنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار لها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة، الدو ديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حساب من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية، إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
13: يتحدث المهتمون والساسي في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تبود لسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس.
14: طيب، صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة أبعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد،
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من شهرين، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، مساعد بولس ما شغال لوحده ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم عب باسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب الشهرين. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق الضفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان. لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين، ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين، ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاول بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، الصراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع. القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت هي النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف أنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار والانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة، وبالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان إنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن، ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويتبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
13: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البحث وعضو مجلس السيادة السابق.
15: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي سيد مساعد بوليس وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت السودان. وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهرية قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز، سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا، وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته، وضع عدم استقراره، تشرده، وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات. كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح، وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه، من استقراره، من حياته، من مستقبل أجياله، من وحدة بلاده، ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية، ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم فيها قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا، وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا، وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد، والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عتابية وآليات عتابية لهذا الطرف أو ذاك، هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها، كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأن المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تتزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل زفرك، رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
13: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
12: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المتجهة على الإيجادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة الموية ذاتها هي البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع الموية، مشكلة الموية الترمبات بتاعت المحطة بقت المنطقة اللي فيها ترمبات جافة ما فيها موية، جا المعتمد وجا الوالي، المهم جابوا لودر، والوالي لما جا جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل خفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرة بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين، بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والحتاب دي.
13: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل، ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباشمهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
16: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والمناقل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة المناقل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد والمشروع المناقل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأثيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا. وهذا الإيراد اليومي اللي يدخل عند محطة الديمة السودانية اللي يصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو، ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيلين. الوضع في النيل الأبيض انخفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار له حوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون، ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2016 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة على جوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسطة بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب مياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحسار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأغلى التدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت، فكان السحب يتم طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرب في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد، وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
13: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
18: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوينا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دل ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات أولا.

0: طيران مباشر مع السودان ولا يوجد خط بري مع السودان. وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبساط ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
0: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل السودان، ويصل السودان الخرطوم وليس أي مكان آخر. يعني واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إنه نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن

0: بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية، سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى، وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد هؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية، طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد إنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت ثقه كبيره. الان في المجتمع الدولي بدا يبحث عن اللجنه ويتعاون معها، وحتى يعني احنا الان بصدد التواصل مع منظمات دوليه هي طلبت ذلك، ونامل في انه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وايضا احنا بنلمس يوميا انه احترام اللجنه يعني بيتسع، وفي جهات كثيره بدات يعني تتواصل معنا وتسال وتستفسر عن طبيعه علاقتنا بالحكومه ومع الاخرين، وبالذات في القضيه الاخيره قضيه مواطني ابي. ونحن يعني سعداء بانه نحن نجد احترام الان من الشعب السوداني، واحترام من المجتمع الاقليمي والدولي، بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالا. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة صادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنت جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشرت جنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي إن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا وملاحقة المتسببين في الأحداث ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أرفجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى اعتداء طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل اعتداء طويلة تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة أزيد. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالة للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن لما نمرق نسوق عيالنا برا صغار في الشفة نقول ماشيين الزراعة النزرع، حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك يرجعوا جوا البيت بقول زار اطلع ما فيدي بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنا أعتقد
3: العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكن من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما، التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين، والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم تلوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعناية. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاويري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاويري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني آني كثير جدا، يعني على مستوى مرتان عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع علاجاته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوه إلى ذاته في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جنة ساقط ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني. ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني؟ برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشي بلق يعني. العذاب هنا اول حاجه لا في دايت الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير، بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر تاني يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة. ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لميتين ألف، ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل. كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضرب بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة. يعني نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذاته منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة. لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع، يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة، يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية، يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده، يعني هو كارثة حقيقة. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا جرامبر لقونا ودمانا قدري يم وصلني زراعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600 يعني 1800، وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000. دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أن تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، ودي كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إنه نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا وهي تحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة ولن هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حق للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن، والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج إذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
0: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
1: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيديل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه. عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أقطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية طوكر، ودي 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
0: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
1: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
0: نعم،
1: لأن التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة

0: وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أنه نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
0: ما هو ده النقطة اللي أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور اكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنظمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، تعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة. دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذلك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
0: وطبعا إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنواحي الحسنة.
1: نعم.
0: على الرغم من أن المؤسسات السياسية

0: ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة بنفسها يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد دار يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
0: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

إلى المستمعين الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالا. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة صادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنت جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشرت جنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي إن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا وملاحقة المتسببين في الأحداث ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أرفجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. مساعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة زين. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالة للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن لما نمرق نسوق عيالنا برا صغار في الشفة نقول ماشيين الزراعة النزرع، حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك يرجعوا جوا البيت يقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنا أعتقد
3: العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكن من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما، التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
8: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة.
13: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
14: خلينا أكد الحقيقة المجردة: واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
13: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
15: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد.
13: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
9: الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
16: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
8: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه أنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيره، هما موارد أساسية بيشكلوا مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار أن الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لأنه يتم التأكد من أنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين، تحديدا صغار المنتجين، حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل عبء إضافي على صغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلا أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوا. فأعتقد دي حاجة محتاجة مراجعة، ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلت قبل جاء في وقته، وبساهم في أنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار لها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة، الدو ديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابا من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية، إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
13: يتحدث المهتمون والساسي في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تبود لسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس.
14: طيب، صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة أبعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد،
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، ناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من شهرين، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة وهو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم عب باسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب الشهرين. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق الضفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان. لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين، ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين، ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاولوا بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، الصراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع، القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت هي النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف أنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار ولا الانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة، وبالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان إنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن، ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويتبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
13: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البحث وعضو مجلس السيادة السابق.
15: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي السيد مسعد بوليس وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت السودان، وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهرية قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته، وضع عدم استقراره، تشرده، وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات. كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح، وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه، من استقراره، من حياته، من مستقبل أجياله، من وحدة بلاده، ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية، ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها والتفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا، وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا، وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد، والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عقابية وآليات عقابية لهذا الطرف أو ذاك، هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها، كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأن المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل ظفرك، رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
13: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت المنشترى من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المنتجها على الإيقادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة الموية ذات هي البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع الموية، مشكلة الموية الترمبات بتاعت المحطة بقت المنطقة اللي فات ترمبات جافة ما فيها موية، جا المعتمد وجا الوالي، المهم جاءوا لودر، والوالي لما جاء جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل خفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرب بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين، بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والهتاب دي.
13: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل، ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباشمهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
16: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والمناقل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة المناقل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد والمشروع المناقل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأسيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا. وهذا الإيراد اليومي اللي يدخل عند محطة الديمة السودانية اللي يصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو، ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيلين. الوضع في النيل الأبيض انخفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار له حوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون، ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة على جوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسط بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب بمياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحصار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأقل تدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل إلى ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت، فكان السحب يتم طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرق في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد، وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
13: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
18: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600 يعني 1800، وفوينا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000. ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر يعني جزاهم الله عنا كل خير، إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبساط ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة.

0: العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك أن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا أن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام

0: للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساعدة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، و بالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
0: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالا. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتجاجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة صادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنت جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشرت جنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف الجمعة كركساوي إن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أرطجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة تزيل. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة الساعة واحدة ونص، دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص ادوني سندويش كده، قاعدين شايلين سندويشات، ادوني سندويشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالا للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن لما نمرق نسوق عيالنا برا صغار في الشفة نقول ماشيين الزراعة النزرع، حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك برجعوا جوا البيت بقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنا أعتقد
3: العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكن من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس أن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما، التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال الأسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين، والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
14: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
15: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، وقيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل.
16: مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن، المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
17: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل اللقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها يا الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
15: كيف يتم ذلك؟
17: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل تو الثورة. تو الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
16: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف في عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
17: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والكماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
16: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات يعني. وانت بتقول انه ايقاف الحرب ممكن يكون باجراء من داخل المؤسسات الدوليه، هل في اشكال في عدم وضوح بين الرباعيه والخماسيه؟ وهل الخماسيه هي ذاتها كمؤسسات دوليه يعني غير قادره على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه، اللي هو اصدار بيان من مؤسس من المؤسسه الدوليه ممثله في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطه دي شنو اللي بيعيق المساله دي؟ شنو
18: اللي بيعيق؟ المصالح داخل المنظومه بتاعت الوساطه نفسها. هنالك مصالح لم تتم وائمتها، سواء كانت بالنسبه لمصالح الدول المشكله للرباعيه او المصالح اللي بتشكل الدول النافذه في الخماسيه. الخماسيه هي عباره عن منظومات دوليه وداخلها عباره عن مصالح للدول النافذه. هذه المصالح ما لم تتم وائمتها، الدول المعنيه اللي هي اصحاب مصالح مباشره سواء كانت حول يعني الجوار السوداني او منطقه الشرق الاوسط او حتى على مستوى اوروبا لن تكون يعني متحمسه لاي يعني حلول يمكن ان تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
16: سمع انتم
18: بالنسبه لنا
16: انتم في خطاب اوكي تفضل.
18: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحة السودانية التي تتبني على إرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع الحلول حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
16: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
18: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
16: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
18: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية للأصح.
16: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
18: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلاف. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لابد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
16: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
18: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
15: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

0: بوريكم
1: راديو دبي
2: الديوان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن، والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
3: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
2: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
3: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال، والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا اتصلوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان. لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن، وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
2: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد، والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
3: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا اللي بتواجه التعاون التدخل السياسي.
2: نعم،
3: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المنظروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية، هم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية، وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
2: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
3: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بهم المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثه اخطاب رئيسيه او ثلاثه خطوط رئيسيه بتكون المثلث بتاعه. نمره واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونيه وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجامعات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجامعات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجامعات التعاونية في السودان.
2: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت

0: مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن النميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما أعرف ناس خليل عثمان وما بعرف إيه وإيه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرثها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاضها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
1: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
0: نعم.
1: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه. لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد اللي دارين يشتغلوا عليه.
0: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
1: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك وهو
1: أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية.
0: فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز

0: الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
1: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
2: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
3: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتجاجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنت جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشرت جنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقت العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول ان قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرد.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادثة اعتداء، ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة من التراب، سحب الثقة من حكومة تزيد. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة الساعة واحدة ونص، دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص ادوني سندويش كده، قاعدين شايلين سندويشات، ادوني سندويشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالا للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن نمرق نسوق عيالنا براع صغار في الشفة، نقول ماشيين الزراعة بنزرع، حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك ورجع عجوة اللبيت، نقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنغا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنغا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنا أعتقد
3: العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات المتمكنة من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس أن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه المداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال الأسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين، والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
8: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة.
13: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
14: خلينا أكد الحقيقة المجردة: واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
13: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
15: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد.
13: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
9: الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
16: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
8: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه أنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيره، هما موارد أساسية بيشكلوا مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين، تحديدا صغار المنتجين، حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل عبء إضافي على صغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلا أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوا. فأعتقد دي حاجة محتاجة مراجعة، ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلت قبل جاء في وقته، وبساهم في إنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار لها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة، الدوديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابة من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية، إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصله للأسواق العالمية.
13: يتحدث المهتمون والساسة في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تقود لسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس.
14: طيب، صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة أبعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد،
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من شهرين، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة وهو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم عب باسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب الشهرين. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق ب يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق كردفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان. لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين، ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين، ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاول بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، الصراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع، القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت في النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف أنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار ولا الانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة، وبالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان أنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن، ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويتبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
13: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البعث وعضو مجلس السيادة السابق.
15: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي السيد مسعد بوليس وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت سودان، وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهرية قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته، وضع عدم استقراره، تشرده، وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات. كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح، وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه، من استقراره، من حياته، من مستقبل أجياله، من وحدة بلاده، ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية، ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياته التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا، وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا، وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد، والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عقابية وآليات عقابية لهذا الطرف أو ذاك، هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها، كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأن المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل ظفرك، رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
13: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها بثلاثة يوم أربعة يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت المنشترى من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المنتجها على الإيقادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة المويه ذاتها البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع المويه، مشكلة المويه الترمبات بتاعت المحطة، بقت المنطقة اللي فيها ترمبات جافة ما فيها موية، جاء المعتمد وجاء الوالي، المهم جابوا لودر، والوالي لما جاء جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل خفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرب بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين، بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والهتاب دي.
13: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل. ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباشمهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
16: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والمناقل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة المناقل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد ومشروع المناقل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأسيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا. وهذا الإيراد اليومي اللي يدخل عند محطة الديمة السودانية اللي يصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو، ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيلين. الوضع في النيل الأبيض انخفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار له حوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون، ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة لجوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسط بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب بمياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحصار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأغلى التدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت، فكان السحب يتم على طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرق في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد، وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
13: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
18: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو كابانجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى ضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا

0: وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
0: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة ولن هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك انه اللجنه يعني اكتسبت

0: ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبيه. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين.